0: تقريبا تتحدث دكتور فلاح التميمي أن هناك نوع من هندسة اجتماعية وضعت من خلال
1: ونفسية.
0: نعم.
1: مثل إذا تذكرت كيف ذكرت قصة الأنيمال فارم، مزرعة الحيوان، وكيف كانوا يدرسوننا إياها، هي نفسها على نفس نمط بافلوف وسكينر، وكيف يجعل الإنسان عبدا لعاداته وعبدا للاستخدامات القهرية. وهذا نمط استهلاكي نقع فيه، ويجب أن نكون واعيين، وسوف نتكلم عن الوعي.
0: نعم، شكرا دكتور فلاح على كل هذه الإيضاحات. يا ترى هل يمكن أن يصبح الهاتف نفسه موضوع تعلق حتى لو لم يكن الشخص مدمن على تطبيق معين أو لعبة معينة، فقط يعني الامساك بالهاتف يعني أو
1: صحيح.
0: أين هاتفي؟
1: نعم. الشعور بالأمان، الشعور بالتواصل مع العالم، الشعور أنني أريد في أي لحظة عندما أكون سواء في بيتي أو في منطقة بعيدة أو في أي موقع أو مع أي أشخاص، أن إذا احتجت أن أصل إلى المساعدة أن أصل، فأصبح أن الهاتف مثل يدي ومثل أصابعي ومثل قدمي، أريد أن يكون موجودا حتى أشعر أنني إنسان يشعر بالأمان. وهذا ما يحدث، أنه ليس بالضرورة أن يكون التعود على الهاتف فقط بالاستخدام الإشكالي، لكن أيضا التعود على الهاتف بأنه موجود بقربي، وهذه أحد المشاكل الرئيسية التي يجب أن نتصدى لها من خلال الوعي الذي سوف نتكلم عنه.
0: نعم، إذن نحن تقريبا يعني الكثير منا نسبة كبيرة تمد يدها تلقائيا إلى الهاتف في لحظات الانتظار والملل، وأحيانا من دون أن نكون بحاجة فعلية إليه. ما بعرف إذا لاحظت
1: الرنة أو الرسالة أو التنبيه هي عبارة عن مثير، لكن المثير الأكبر في الهاتف عندما يكون بقربي أنني في أي لحظة أشعر فيها بالفراغ أو بالملل
0: بالوحدة.
1: أو بعدم الصبر أو بالوحدة أو جميع المشاعر هذه، ألجأ مباشرة إلى مأمني، إلى شعوري بمأمن، وهو الهاتف، وأقلبه أحيانا ومعظم الأحيان بدون أن يكون له هدف. فبالتالي المشكلة ليست إذا كنت أنا أستخدم الهاتف 5-6 ساعات باليوم في عملي وأستطيع أن أستخدمه ساعات طويلة، ما في مشكلة. المشكلة في السيطرة، أنني أستطيع أن أسيطر عندما لا أحتاج الهاتف.
0: نعم.
1: أن لا أتابعه، وهذا عدم المتابعة وعدم الانشغال بالهاتف، وأيضا الأعراض النفسية والجسدية التي تأتي من قضية انسحابي من الهاتف، أن أكون مسيطرا عليها، هذه الشروط الثلاثة هي المهمة في الاستخدام.
0: نعم. كيف تفسر أيضا دكتور فلاح التميمي أنه أفقر شخص في العالم لديه هاتف ذكي؟ يعني هل هناك فعلا تسهيل للحصول على الهاتف؟ يعني الشخص لا يستطيع الذهاب لزيارة الطبيب لاستشارة طبية، ولكن لديه هاتف يده. أنا مثلا لدي أشخاص يكتبون إليهم بحاجة إلى مال، بحاجة إلى مساعدات، ولديهم هاتف ذكي من آخر طراز.
1: لا، هنالك شيء أكثر. هنالك، دعيني أقول لك عن المتسولين في شوارع باريس.
0: نعم.
1: وشوارع عمان.
0: نعم.
1: وفي كل شوارع العالم
0: لديه
1: هاتف. لديه هاتف. والفكرة أين؟ أنه إذا لم يكن معك كاش ليس لديك مشكلة، تستطيع أن تحول له بنظام التحويل الفوري مثل نظام كليك.
0: نعم.
1: أو حتى يستطيع يعني أحيانا البعض أصبح لديه ماكينة تستطيع على البطاقة أن تحول له. فيعني أصبح الموضوع فعلا. فبالتالي اليوم مع العولمة ومع التكنولوجيا ومع أن العالم أصبح قرية صغيرة، كان لابد من وجود هذه الوسائل في البادية والحضر والقرى وفي كل العالم. عالم الدول المتقدمة والدول النامية وجميع الأفراد الموجودين. هذا الكلام قامت باستخدامه

0: شركات الاتصالات وشركات التطبيقات بطريقة ذكية جدا، أصبحنا جميعا أو غالبيتنا إلا يعني الناس الواعيين نجعل الهاتف يسيطر علينا. فالسؤال الذي يطرح نفسه من يسيطر على الآخر؟ وعندما ننتبه أن الهاتف هو الذي يسيطر مع تطبيقاته وبدون تطبيقاته، كيف نستطيع أن نستخدم هذا الاستخدام، أن نحوله من استخدام إشكالي إلى استخدام إيجابي كما يراد به؟ فالمشكلة ليست بالهاتف، المشكلة ليست بالتلفاز، المشكلة ليست بسكين، المشكلة كيف نستخدم السكين. فالسكين قد نقطع بها تفاحا وقد نضرب بها نطعم بها أحدا طبعاً. والهاتف ليست المشكلة بالهاتف بقدر ما المشكلة في كيف أنا أستخدم الهاتف وكيف لا أجعل الهاتف لا يسيطر علي.
1: نعم. يا ترى دكتور فلاح التميمي، ما الذي يحدث في الدماغ كيميائيا عندما نتحقق من الهاتف عشرات أو مئات المرات يوميا؟ وهل قد يتحول ذلك إلى عادة آلية يصعب كسرها؟
0: وهذا ما نقوله أنه هو يعني إحنا نحن
1: بس جسديا كيميائيا ما الذي يحدث؟ ياريت تشرح لنا الآلية.
0: سوف أقول لك الآلية وتأثيرها على النفس الإنسانية.
1: نعم.
0: أول شيء نحن نقول أنه لا يوجد مصطلح إدمان الهاتف للآن في التصنيفات، لكن العملية هي نفسها عملية الإدمان، الإدمان على أي شيء معين، حتى الإدمان على على على على السجائر. هي لدينا مناطق في الدماغ، في منطقة العقل الحفي ومنطقة الفص الأمامي، فيها نظام المكافأة. هذه نظام المكافأة على نظام بافلو وسكينر والاشتراط. نحن عندما يكون هنالك مؤثر، وقد يكون المؤثر موجود أو قد يكون المؤثر غير موجود مثل الشعور بالملل، نحن مباشرة نرسل إشارات للدماغ. فنظام المكافأة أو بالذات على مادة الدوبامين والمواد الأخرى يشتغل هذا الدماغ. فمع التكرار المستمر ما بين المثير والفعل والراحة ثم التكرار، يصبح هنالك إرهاق لهذا الدماغ، لهذه المناطق، لهذا الدوبامين. فبالتالي ينعكس على الجسم، ينعكس على الجسم باضطرابات النوم، اضطرابات التركيز، باضطرابات التركيز أثناء القيادة. هنالك شعور في عدم وجود طاقة جسدية، هنالك مشاكل في شهية الأكل، هنالك مشكلة في المنتل درين، أن يكون هنالك إرهاق عقلي ونفسي في الموضوع. ثم هنالك تأثير على العلاقات الاجتماعية، هنالك تأثير على العادات الإيجابية مثل لعب الرياضة، الاختلاط مع الناس، لأن أهم شيء الاختلاط مع الناس هو السعادة. فعندما تخرجين اليوم، عندما تنهي البرنامج وتخرجين، إذا كانت لديك سهرة اليوم ثم كنتم 6 أو 7 أشخاص، انتبهي كم تغيرت عاداتنا في التعامل مع بعضنا البعض، لأننا جميعا معظم وقتنا على الهواتف، وحتى أثناء الطعام، حتى أثناء التحدث. أنا أتحداك كم شخص سوف يضع التليفون بالسايلنت أو يضعه في غرفة أخرى ويتناول العشاء ويتناول معك الحديث كالمعتاد. فهذه كلها الآثار النفسية والجسدية، وبالتالي قد تفعل توتر، والتوتر قد يفعل أعراض نفس جسدية مثل التعرق، سرعة ضربات قلب وضيق التنفس، وكله كل ذلك بسبب الكيمياء الدماغية وإرهاقنا للمناطق والكيمياء مثل الدوبامين والسيروتونين والنورأدرينالين وغيرها. سوف نصل إلى منطقة إرهاق جسدي وإرهاق عقلي، وهذا ما يحصل معنا والنواتج التي تحصل معه.
1: نعم، مثلا أنا هاتفي على سايلنت منذ 2013، ولكن أستخدم الهاتف كثيرا. يا ترى ما الاختبار البسيط اللي ممكن أجريه لنفسي أو مستمعينا يجروه مع حالهم لا يعرفوا إذا كانت علاقتهم بالهاتف صحية أم أصبحت مقلقة؟ أخبرنا دكتور فلاح.
0: أنا بسألك سؤال بسيط.
1: نعم. طبق علي.
0: أنت لو أنت اليوم بإجازة، تمام؟
1: نعم.
0: بدي أعطيكي مثالين. لو أنت اليوم بإجازة طالعة 72 ساعة على الريف الفرنسي.
1: نعم.
0: وما بتحتاجي الجوجل ماب وقاعدة بكوخك وبدك على البركة وبدك تصيدي سمك وبدك تستريحي. هل تستطيع أن تطفئي هاتفك ثلاث أيام وترجعي له بدون أن يعني ترجعي له وتتفقدي، أم تجدي أنك يجب أن تتفقدي؟ هاي واحد. اثنين، نعطيكي شيء آخر، بدناش الثلاث أيام، بدنا اليوم تنتبهي
1: كتير ثلاث أيام
0: جميعا. شكرا. ما هو أنا بدي أخفف لكم المثال. اليوم أتحداكم أن تطفئوا أو تضعوا الهاتف في غرفة أخرى.
1: نعم.
0: وتضعوه على سايلنت أو لا تضعوه. ونص ساعة فقط.
1: نعم.
0: نص ساعة تضعوه وتشعروا هل أنتم لازم ترجعوا تستنوا النص ساعة تخلص، هل أنتم لازم ترجعوا تحت أي حجة معينة تترقبوا شو اللي موجود فيه وشو اللي مش موجود، ولا أنكم تستغنوا عنه. امتحان ثالث، هل تستطيعوا أن تضعوا أوقات معينة للخلوي وفي المساء تخرجوه من الغرفة ولا تتفقدوه وتمارسوا العشاء والغداء وتمارسوا العلاقات الاجتماعية وتمارسوا اللعب والركض والنادي بدون أن ترجع للموبايل إلا إذا كان بشغل معين وبدون أن يكون الشغل هو الحجة؟ اسألوا أنفسكم هاي الأسئلة وأنا أسأل نفسي، فسوف نرى أن الدراسة الفرنسية وأي دراسة سوف تقام بهذه الظاهرة العالمية أننا لا نستطيع الابتعاد عن الهاتف وتفقده وأنه يسيطر علينا معظم الوقت، لأن أصبحت لدينا العادة والنمط والفعل القاري الذي يجب أن نعالجه بأنفسنا، وهو ليس إدمانا بقدر ما هو إشكالية.
1: نعم. لنفرض دكتور فلاح التميمي أنه حدث في العالم في الكوكب بلاك أوت كامل، ما الذي سيحدث؟ أخبرنا.
0: هنالك أفلام أمريكية.
1: نعم.
0: أنا حضرت اثنين منهم بنفس الفكرة. من البجت القليل، يعني مش من البجت تبع الأفلام
1: المليارية هوليوودية
0: وهي كانت تناقش قضايا ثقافية اجتماعية.
1: نعم.
0: ورأينا كيف أن العالم دخل، لأن كل شيء أصبح متصل بالإنترنت ومتصل بالموبايل ومتصل بالتكنولوجيا، كيف أن العالم أصبح شريعة غاب، وأن هنالك من ضمن شريعة الغاب خرج أناس أرادوا أن يرجعوا الأمور لنصابها والقانون والعدل والإنصاف، وأصبحت هنالك معركة كبيرة ما بين الخير والشر. فهذا هذا هذا الكلام تم طرقه بالأفلام، وأقول إذا أصبحت هكذا في البداية سوف تعم الفوضى، ثم بعد سنوات من الاقتتال والصراع مع النفس ومع الآخر سوف نرجع لكينونتنا السابقة أيام أجدادنا، أن وإن كانت الحياة أصعب لكن قد تكون أريح، بأننا سوف نتعود على نمط جديد.
1: نعم، يعني أن نعود إلى الهاتف بسلك ولا تستطيع أن تمشي في الشارع وأنت عم تحكي مع صديقك أو مع بنتك أو
0: بس يجب أن لا ننكر أن الهاتف الخلوي مهم جدا جدا في حياتنا وسهل لنا الحياة
1: طبعا،
0: لكننا كالعادة عادة الإنسان دوما وأبدا مستهلك ويقوم بتدمير المفاهيم الأشياء وفوائدها والخير بشكل عام، وهي عادة في الإنسان، فبالتالي ليست المشكلة في الجهاز الخلوي الذي سهل حياتنا، المشكلة في النمط والفعل القهري والعادة وطريقة استخدامنا لها. فالحل ليس انقطاع الإنترنت عن العالم لأنه سوف يرجعنا إلى عصور قد تكون متعبة في الحياة
1: طبعا.
0: الحل أن نستخدم استخدام صحيح لهذا الجهاز المفيد.
1: شكرا جزيلا بهذه الجملة المفيدة. سنختم الجزء الأول دكتور فلاح التميمي من حلقة اليوم. سنتوقف مع محطة غنائية، وأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا. أنت الاستشاري في الطب النفسي والإدمان ومؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية. الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. أذكر بالوسائل للتواصل معنا، رقم الواتساب 00336072949972، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا اليوم، ورقم الاستوديو 00339693314. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم على متابعتكم وعلى تفاعلكم معنا. شكرا ريتا محمود، شكرا جودي باطري، شكرا مجددا دكتور فلاح التميمي. عودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور فلاح التميمي، الاستشاري في الطب النفسي والإدمان ومؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية. إذا دكتور فلاح معنا على الخط من عمان الأردن، اشتقت كثيرا لعمان دكتور فلاح التميمي. تحية إذا كبيرة لك من باريس إلى العاصمة الأردنية عمان. وسأبدأ من السودان، من مستمع كتب لنا هذه الرسالة، مستمع دائم لبرنامجنا. تحية طيبة لك سونيتا، وتحية طيبة للدكتور فلاح. سؤالي: هل عندما يتزوج رجل فقير من امرأة غنية زواج مسيار تتكفل الزوجة بالسكن والإعاشة برضاها، هل يؤثر سلبيا عليها زواج المسيار من الرجل الفقير؟ سؤال ثاني: كيف الشخص يتكيف مع شعور الغربة في الإمارات؟ وسؤال أخير: هل يستطيع الشخص العيش من دون أصدقاء إذا الشخص لم يكن لديه أصدقاء منذ الصغر؟ وشكرا. إذن
2: أول شيء أنا أحكي لك إنه عمان يعني دائما وأبدا تشتاق لك ولكل كادرك وكادر برنامج الصحة المستدامة بعمان، وإن شاء الله قريبا يعني راح نكون عندكم بباريس، وممكن نعمل حلقة عندكم من باريس.
1: هيدي مفاجأة حلوة دكتور فلاح، هذا نعم. خبر جميل نعم. أهلا
2: نعم.
1: بك
2: نعم. أهلا. اليوم أخونا الزول، إحنا بنحب كل الزول من السودان وكل الوطن العربي، لكن الموضوع يعني اللي قاله حقيقة كبير، ده أختصره له، قد يكون إذا أراد تحت الهواء أي مساعدة على الواتساب أنا أساعده بكل راحة. اليوم الزواج المسيار هو أحد أنواع الزواج في الإسلام الذي له موضوع شرعي وموضوع نفسي وموضوع اجتماعي وموضوع اقتصادي، ويحل بعض المشاكل، فكان هنالك هذا الزواج وله عدة أوجه. لكن هو سأل عن الفقير الذي يتزوج غنية
1: زواج مسيار،
2: ممكن يكون نعم. زواج مسيار وقد فاتها العمر أو فاتها الجمال أو هذا يعني من أنواع الزواج المقبول شرعا وما فيه مشكلة. الآثار الجانبية والاجتماعية عليه يحدد شخصيات الآخرين، هل لديه ثقة بنفسه، لماذا تزوج، هل لديه ثقة به، لماذا تزوجت. فالموضوع ليس خطا مستقيما 1+1=2، فالموضوع كبير، لكن إذا استطاع أن يفهم الجوهر من هذا الزواج، وهي الحاجة الحاجات المختلفة للزواج، فيستطيع، لا يوجد مشكلة في أن يكون فقيرا. لكن من الأسباب المحببة في كل الزواجات أن يكون الثقافة والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي مناسبا بين الزوجين وطريقة والعادات والتقاليد، فبالتالي عندما لا تكون مناسب قد يكون هنالك مشاكل، لكن ليست بالضرورة. فيستطيع الفقير أن يتزوج مسيارا، وتستطيع الفقيرة أن تتزوج مسيارا، لكن على أن يكون هذا الزواج مفهوم لماذا وما هي الغايات وما هي الحاجات منه، حتى لا يكون هنالك تأثر. قضية التكيف والشعور بالغربة، هذا موضوع إذا إنسان لديه مشكلة في قضية التكيف أو المرونة النفسية أو التعامل مع ضغوط الغربة، وأصبح لديه هوم سيكنس أو مرض الاشتياق إلى الوطن وكان مؤقتا، هذا لا شك أنه هذا شيء عادي. لكن إذا كان عدم تكيفه مستمرا ولديه اشتياق طال في الوقت وطال في الشدة ويؤثر على وظيفية حياته، يجب أن يذهب إلى معالج نفسي. العيش من دون أصدقاء، ولكن وأيضا ليس من زمان ما عندي أصدقاء، دائما نقولها وقلناها لديك هنا في هذا البرنامج، الشعور بالوحدة لا الشعور أو العيش وحيدا living alone لا يعني الشعور بالوحدة. فإذا أنت كنت تعيش وحيدا، هنالك بعض الشخصيات تحب أن تكون تعيش لوحدها ولا تريد أن يكون لديها علاقات، إذا كان هذا النوع لا يشعر بالوحدة فما هي مشكلة، لكن إذا هو غير قادر على عمل العلاقات الاجتماعية ولديه خجل اجتماعي وفي نفس الوقت يشعر بالوحدة التي قد تذهب به إلى الحزن وإلى القلق وإلى حتى الاكتئاب، لا شك أنه يجب أن يعالج، أن يذهب إلى معالج نفسي أو طبيب نفسي. فبالتالي يعني العيش لوحدك لا يعني أن تكون وحيدا، لكن إذا كنت العيش لوحدك يشعرك بالوحدة يجب أن تراجع أخصائي علاج نفسي أو طب نفسي.
1: شكرا جزيلا دكتور فلاح التميمي. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا السؤال. وصلنا من مستمعة دائمة متابعة لنا سيرة بتقول: صباح الخير سونيتا الغالية، صباح الخير دكتور فلاح المحترم. أردت السؤال عن الإدمان على الهاتف، هل يا ترى هذا الشيء ممكن تصحيحه وكيف؟ شكرا جزيلا.
2: نعم، سؤال في صلب الحلقة سيرة، وشكرا لهذا السؤال. عندما أنا أتبنى الحياة الحياة الصحية، بمعنى أن أنتبه أن يجب أن يكون نومي صحيا وكافيا، وأن يكون أكلي وشربي ووقت العمل ووقت المتعة ووقت العلاقات والرياضة والهوايات موجودة في حياتي، وأنا أستطيع أن أنسجم مع كل هذه الدومينات الموجودة بالحياة، أستطيع أن أستخدم الهاتف بطريقة إيجابية. ليس مهم إذا كنت أنا أعمل على الهاتف أن أستخدمه لساعات، المهم عندما أكون قادرا على الاستغناء عن الجهاز، أن أستغنى عنه، أن لا يسيطر علي، أن لا أنشغل به، أن لا يكون لدي دافع قهري أن أراجع كل دقيقة النوتس والمسجات وغيره والرنات، وأن لا يكون بالضرورة بجانبي طول الوقت. فبالتالي تطبيقات ما قلت، عندما أذهب إلى النوم أن لا يكون الهاتف موجود في الغرفة، عندما أكل مع الأصدقاء الهاتف يكون على السايلنت ومقلوبة الشاشة ولا أنتبه ولا أهتم بوجوده، وعندما أكون لا أحتاج إلى هذا الهاتف لا أنظر إليه نهائيا. بهذه الطريقة مع ممارسة العلاقات والرياضة وكل شيء منسجم بالحياة، أستطيع أن أستخدم هذا الهاتف المهم مرة أخرى، هذا الهاتف المهم، بدون أن يؤثر علي ويسيطر علي. فالفكرة أن أسيطر على استخدامه ولا هو يسيطر على حياتي.
1: شكرا جزيلا دكتور فلاح التميمي. ننتقل إلى الكويت الآن مع هذه الرسالة النصية التي وصلتنا من هناك. مساء الخير من الكويت، شكرا. موضوع شيق جدا، ما العمر الذي تنصحون فيه للأطفال لاستعمال الهاتف؟ إذا عندك طفل 9 سنوات متعلق في البرامج والمشاهدات، ما هي الطريقة التدريجية لمنعه عنا؟ وشكرا لكم.
2: يعني هنا السؤال من جزئين. نعم. السؤال حول العمر المفترض لاستخدام الهاتف، هو بالنهاية يختلف من ظرف عائلة لظرف عائلة ومن وضع لوضع. فمثلا لما تكون الأم عاملة والأب عامل، قد يكون هنالك تعليم مبكر أكثر لاستخدام الهاتف للطفل في حالات الطوارئ. لكن ليس المهم عمر استخدام الهاتف بقدر كيف أستخدم الهاتف، وبالذات كيف أستخدم التطبيقات مثل الألعاب الإلكترونية واللابتوب وغيره من كطفل. فبالتالي يجب أن نبدأ من سن صغيرة. عندما نعلم الطفل على استخدام التكنولوجيا، الهاتف، السوشيال ميديا، الألعاب، أن نحدد له أوقات وكيف ومحتويات استخدام هذه التكنولوجيا. إذا دربنا الطفل منذ صغره على هذه الأمور، سوف عندما يكبر حتى لو كان يقلد الآخرين في المدرسة، عندما نعلمه سوف نستطيع أن نسيطر أفضل وأفضل. لكن إذا طفلنا تعود على أن يلعب على الألعاب 7 ساعات 8 ساعات حتى نرتاح من إزعاجه خلال النهار أو خلال الليل، لابد أن نراجع المعالج النفسي، لأنه هنالك حديث كثير للأم والأب وحديث كثير حول الأساليب المتبعة لإزالة التعود على الألعاب وعلى الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا.
1: شكرا دكتور فلاح. ونعود إلى السودان مجددا مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتنا وأستاذتنا سونيت ناظر ودكتورنا الغالي والمحبوب فلاح التميمي، إذا ما كنت غلطان في نطق اسمك بطريقة صحيحة، وشاكر لك جدا والله على الكلمات الطيبة عن السودان. نسأل الله إنه يعني يرفع عنا هذه البلاوي. وعلى الحقيقة استخدام التلفون في السودان أصبح يعني شيء شائع وعلى كل الدول العالم، فالشيء ده معروف. فما أنا ما أعرف يعني التلفون والذكاء الاصطناعي، طبعا الذكاء الاصطناعي بيقى موجود في تلفون كل إنسان أو كل زول. فما أعرف كما تعلمون الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي يعني صرحت بأنه والله في ضرر وأحيانا والمهم أضرار كبيرة وغيرها. فأنا ما أعرف تنصحونا بشنو أطبان الأجلاء وأستاذتنا المحبوبة سونيتا، وشكرا لإتاحة الفرصة والمشاركة من السودان، وتحية طيبة إلى كل فريق العمل من السودان إلى فرنسا. شكرا لكرم الكلمات الطيبات.
1: شكرا لك مستمعنا عبد الحفيظ. إذن تفضل دكتور
2: فلاح. يعني أخي زول عبد الحفيظ، أول شيء أنا اسمي فلاح، لكن أنا انبسطت لأول مرة لما سمعت كلمة فلاح التميمي من المذيعين اللبنانيين الذين ينادونني دوما أو المذيعات فلاح، فالاسم جميل كما كل مثلما نطقته ما عندك مشكلة. دعني أقول لك قصة عندما بدأ الإنسان يتعرف على النار وتعرف كيف يستخدم النار، وعندما استخدمها استفاد وتطور، لكن في بعض الأحيان ساء استخدام النار فأذته، وكذلك عندما أتت الملابس ثم أتت السيارات ثم أتت الحضارة. اليوم نحن نتطور في، وهذا تطور الإنسان الطبيعي. فعندما إجا تليفون أبو سلك وإجت تلفاز، وكانت بعض الدول تعتبر التلفاز هو من عمل الشيطان، وكان يسجن من لديه تلفاز، وأيضا المذياع، ثم تطورت الحياة وأصبحنا تلفون أبو سلك ثم التلفون الخلوي والآن الذكاء الاصطناعي. جميع هذه الأمور من ذكاء صناعي وتلفون وملابس وسيارة ومذياع وتلفاز إخوانا، جميعها أدوات. العيب ليس في الأداة، العيب كيف نستخدم الأدوات.
1: طبعا.
2: إذا استطعنا أن نستخدم الأدوات بالطريقة المناسبة سوف يكون الذكاء الصناعي ممتاز في حياتنا وسهلة. إذا جعلنا الذكاء الصناعي يسيطر علينا، أو الشركات التي قامت عليه لها أجندات خاصة ونحن سمحنا لهذه الأجندات، سوف يكون هناك ضرر. لكن كأداة الذكاء الصناعي والتليفون والتكنولوجيا والهاتف الخلوي هي أدوات ممتازة يجب أن نحسن استخدامها.
1: شكرا جزيلا دكتور فلاح التميمي. وسنأخذ اتصال يريدنا من سلطنة عمان من غالب مستمعنا الدائم، أيضا أراد التحدث إليك. مساء الخير غالب، أهلا بك.
4: مساء النور صديقة.
1: أهلا غالب،
4: كيف حالكم طيبين؟
1: أنا بخير، نتمنى أن تكونوا أنتم أيضا بخير.
4: أنت دائما بخير الحمد لله، وإن شاء الله دائما أدعي لك تكوني بأحلى صورة.
1: شكرا.
4: ما شاء الله يعني منور الشاشة، بس ضايقتني مرات لما تكون لوحدك كذا. أتمنى الدكتور فلاح معك يوم من الأيام صراحة.
1: أكيد وعدنا دكتور فلاح قريبا سيكون معنا بالاستوديو. ننتظر. إذا تفضل دكتور فلاح يسمعك. نعم
2: تفضل اخي غالب. اهلا بك.
4: شكرا دكتور. احنا في سلطنة عمان جميع يسلموا عليك، وبالاخص الاهل، لان انا كثير اللي هو مواضيعك احاول ابثها عندهم عند الاهل في جروبات خاصه كذا، لان صراحه حديثك جدا مفيد. واتمنى طبعا
2: سلامي للجميع.
4: شكرا وصل سلامك. طبعا المشكله دكتور موضوع الحديث عن مثل هذه الأشياء اللي تحدثت عنها التلفونات والإدمان، لو وصلنا كل مجتمع إلى أو كل عائلة إلى طريقة في تربية الأولاد، بعضهم يعني ما نقدر نسيطر عليهم بس نوصل معلومة عندهم. أنا مثلا أنا أعيش مع أولادي كذا بطريقة أحاول أكون متزن على طبعا ما استفدت من كلامكم. والمشكلة اللي يعاني منها الإدمان طريقة ممكن طفل يصبح يعني حتى ما يحب يخرج من البيت لو حاولنا نطلع كذا أي مكان يرفض. فأنا تربيتي ما أحب أضغط على أشخاص يعني أو أولادي بطريقة هم ما يعني ما مهتمين فيه.
1: إذن
2: إيش السؤال؟
1: ما السؤال يا غالب؟
4: السؤال كيف السيطرة على الأولاد حتى شوية يغيروا من الإدمان الأجهزة الإلكترونية الكمبيوتر أو الهواتف؟
2: نعم
1: تفضل دكتور فلاح. ليس لدينا الكثير من الوقت، أنا آسف.
2: دعني أقول لك باختصار.
1: نعم.
2: عمان بلد متقدم حضاريا بشكل ممتاز، وهنالك حتى يعني من خلال رعاية أميرية للصحة النفسية لديكم، هنالك مراكز تابعة لشيخة مشهورة لدي هنا تعتني بالصحة النفسية وتعتني بالأطفال. نصيحتي لك، هنالك الشيء اسمه الوالدية. الوالدية ليس نعلمك كيف تربي ابنك، الوالدية أيضا نعلمك أساليب كيف عندما يكون لدى ابنك أو بنتك مشكلة يساعدوك بها. أنا أنصحك باللجوء للمعالجين النفسيين الموجودين بعمان وهم كثر حتى يعلموكم بيرنتينج الوالدية، ولأن هنالك تفصيلات وسوف تدعو لي عندما يعلموك الطرق المناسبة وتدعو لهم حتى أن تتخلص من هذه الظاهرة الشائعة بين أولادنا، أنهم أصبحوا يتجهوا باستخدام خاطئ للتكنولوجيا على حساب العلاقات الاجتماعية السليمة والتي تجلب السعادة. وسلامات لك ولكل أهل عمان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور فلاح التميمي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. شكرا غالب على اتصالك بنا. شكرا لكم مستمعينا أنتم أيضا على المتابعة وعلى التفاعل الدائم مع كل حلقاتنا. أتمنى لك دكتور فلاح التميمي الصحة والسعادة، وأذكر بأنك استشاري في الطب النفسي والإدمان ومؤسس ورئيس المجمع المركزي للصحة النفسية. نأمل أن نستضيفك المرة القادمة في استوديو البث المباشر في مونتي كارلو الدولية وكذلك في استوديو فرانس 24. شكرا ريتا محمود، شكرا جودي باطري، عودة إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. بانتظار ذلك لا تنسوا الاستماع إلى أفضل حلقات هذا الأسبوع من اختيار ريتا محمود واختياري. شكرا، ولا تنسوا المشاركة في المصر سابقة بعد الحلقة للفوز باستشارة مجانية مع دكتور فلاح التميمي. دمتم بصحة جيدة وبألف خير. إلى اللقاء. باي باي.

والسماء.

0: قصص حياة،
1: روبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. الآن غداً مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معاً نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، نفكر سوياً ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غداً يومياً على مونتي كارلو الدولية في 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت باريس.

0: كبير من المستثمرين ورجال الأعمال، على رأس هذا الوفد وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التقى رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة والهيئات الاقتصادية. وقع الوفد مذكرات تفاهم وتعاون اقتصادي بين دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى مذكرات مماثلة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في مؤشر واضح لمحاولة بعث الروح في الاقتصاد اللبناني المتهاوي منذ تراكم السنوات الأخيرة، أي منذ بدء الأزمة المالية وانهيار النقد الوطني وصولا إلى حرب إسرائيل وحزب الله. وهو ما لفت إليه الوزير الزيودي متحدثا عن التأثير الإيجابي لقرار الإمارات رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، وهو اعتبر أن زيارة الوفد رسالة إيجابية للبنان، على أن توقيع مذكرات التفاهم رام منه الوفد، وطبعا حاول لبنان أن يستفيد منه، هو الطمأنة إلى قرب عودة الاستثمارات العربية إلى لبنان، ولا سيما منها الإماراتية، رغم الحرب المتواصلة في الجنوب مع كل تداعياتها في الداخل اللبناني. بيد أن الدافع الأساسي لهذا التحول هو محاولة الدولة اللبنانية طمأنة الخارج، لا سيما الخليج العربي، إلى إصرار لبنان على استعادة سيطرته على أراضيه وخفض سلاح يد الدولة على وفرة الصعوبات التي يواجهها. وقد يعزى هذا الأمر أيضا إلى الخطوة غير المسبوقة في ظل التوازنات الحالية بتوقيع لبنان اتفاقا مع إسرائيل. قال الرئيس جوزيف عون عنه في البيت الأبيض أمام الرئيس دونالد ترامب إنه يريد إنهاء العداء مع إسرائيل نهائيا.
1: مراسل متكارلو الدولية في بيروت نقولة نصيف، شكرا لك، كنت معنا في فقرتي مباشر مع مراسل
2: هوى الأيام. سميرة إبراهيم،
3: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
2: في هوى الأيام
3: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
2: في هوى الأيام
3: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
2: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية، يستقبل أسئلة المستمعين على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072942. الصحة المستدامة يومياً مع سوني التناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.

0: نرحب بكم مستمعينا ومتابعاتنا وبكل من انضم إلينا. صباح مونتي كارلو الدولية مستمر معكم حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: سنكون عند تمام 7:30 مع موجز الأخبار مع سليمان ياسيني.
0: إعادة للنشرة الاقتصادية بعد ذلك مباشرة.
1: وبعد النشرة الاقتصادية إلى النشرة الرياضية.
0: وفي الأخبار الثقافية والفنية فيلم نازا عن غزة ينافس على الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا، وحملة مليون كتاب لحماية الذاكرة الثقافية في جنوب لبنان.
1: هذا ما ستطلعنا عليه يا رضا. وبعدها نذهب إلى قصة حياة وهي اليوم من قطاع غزة مع وسام أبو زيد.
0: ابقوا معنا.

0: السابعة والنصف صباحا في باريس.
1: إلى موجز جديد للأخبار معك سليمان ياسيني، تفضل.
2: شكرا شيرين، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. في لبنان قتلت امرأة جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قوتها. أما في قطاع غزة فقتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية وفق الدفاع المدني، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين من حركة حماس. سياسيا أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد خطة حزبه لزيادة عدد اليهود المقيمين في منطقتين تشهدان كثافة سكانية مرتفعة من عرب إسرائيل. وفي الشرق الأوسط أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد

0: محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتناولت المحادثات جهود خفض التصعيد إلى جانب مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا، كما ألمح إلى إمكانية فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب صلاتها بإيران في خطوة قد تزيد الضغوط الاقتصادية على طهران. في سوريا عين الرئيس أحمد الشرع زعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها مع دمشق. في أوكرانيا قالت السلطات اليوم عبر تطبيق تليجرام إن روسيا قصفت خلال الليلة مرافق تخزين لشركة نوفابوتشا للخدمات اللوجستية قرب العاصمة كييف. وفي وقت سابق قتل شخص في سان بيترسبورغ في انفجار سيارة، قالت وسائل الإعلام الروسية إنه ضابط في الجيش الروسي. ونبقى دائما في الملف الأوكراني، حيث دعت كل من هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. علقت الصين اليوم عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة جراء التدفقات الطينية في تيبت، وذلك بسبب مخاطر حصول فيضان جديد، فيما لا يزال المئات مفقودين في هذه المنطقة الحدودية. إلى ذلك جلت فرق الإنقاذ 555 سائحا تقطعت بهم السبل في المنطقة، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية. وفي وقت سابق نشرت تقارير في نيبال عن مقتل 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا سليمان. وإلى النشرة الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي، حاورته رولا أبي حيدر.
2: إلى فقرتنا الاقتصادية اليومية مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي، تشير أحدث البيانات إلى تباطؤ في نمو أرباح القطاع الصناعي الصيني في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة. ورغم استمرار الأرباح، إلا أن فقدان الزخم يثير التساؤلات حول قدرة الصناعة الصينية على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال الفترة المقبلة. ماذا يعني تراجع نمو الأرباح الصناعية في الصين إلى أضعف مستوى هذا العام زياد؟
3: تحية طيبة للجميع. المهم هنا أن الأرباح الصناعية في الصين ما زالت ترتفع، لكنها ترتفع بوتيرة أقل من السابق. في يوليو الماضي زادت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كانت قد ارتفعت بنسبة 15.1% في يونيو، أي أن الاتجاه ما يزال إيجابيا، لكن الزخم بدأ يضعف. وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حققت الشركات الصناعية الصينية أرباحا بنحو 4.6 تريليون يوان، بزيادة تقدر ب 17.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن حتى نهاية يونيو كانت الأرباح تنمو بنسبة 18.7%. هذا يعني ببساطة أن نتائج يوليو كانت أضعف من الأشهر السابقة، ولذلك خفضت معدلات النمو الإجمالية بالنسبة للأرباح. هذه الإشارة مهمة أنها تأتي في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني بشكل عام. النمو الاقتصادي تراجع من 5% في الربع الأول إلى 4.3% في الربع الثاني، كما أن الطلب المحلي والاستثمار العقاري والخاص ما زال تحت الضغط. بمعنى أبسط، المصانع الصينية ما زالت تحقق أرباحا جيدة، لكن قدرتها على زيادة هذه الأرباح بدأت تتراجع. إذا استمر هذا الاتجاه فقد تصبح الشركات أكثر حذرا في التوسع وشراء المعدات وفتح خطوط إنتاج جديدة، وكذلك في مسألة التوظيف. لذلك لا نتحدث اليوم عن أزمة صناعية في الصين، وإنما عن تباطؤ في قوة القطاع الصناعي الصيني. وإذا استمر ضعف الطلب والاستثمار خلال الأشهر المقبلة، فقد يتحول هذا التباطؤ في الأرباح إلى عامل إضافي يضغط على النمو الاقتصادي الصيني بشكل عام.
2: سؤال آخر زياد حول الأسباب الاقتصادية وراء تباطؤ أرباح الشركات الصناعية الصينية.
3: نعم، السبب الرئيسي هو أن الشركات والمصانع الصينية تواجه ضغوطا متنوعة من أكثر من جهة وفي الوقت نفسه. أولا، الطلب المحلي على المنتجات الصينية ما زال ضعيفا، خصوصا مع استمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار الخاص، وهذا بالتأكيد يقلل الطلب على قطاعات حيوية مثل قطاع مواد البناء والحديد والإسمنت والآلات وغيرها من قطاعات ذات صلة. كذلك هناك ضغط واضح على هوامش الأرباح بالنسبة للشركات والمصانع الصينية، لأن تكاليف المواد الأولية والطاقة ومدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير. في المقابل لا تستطيع تلك الشركات رفع أسعار منتجاتها بنفس النسبة بسبب المنافسة القوية داخل الأسواق. أما على المستوى الخارجي فلا يمكن القول أن الطلب العالمي على السلع الصينية قد بدأ بالتدهور بشكل واضح. الصادرات ما تزال تحقق نمو قويا، لكن الطلب أصبح غير متوازن بين القطاعات. هناك طلب قوي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا، يقابله ضعف أكبر في بعض السلع والصناعات التقليدية. إضافة إلى ذلك تواجه الصين قيودا ورسوما تجارية متزايدة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا بالتأكيد يرفع من حالة عدم اليقين أمام الشركات والمصانع التي تعتمد بشكل كبير على التصدير لتلك الأسواق. لذلك المشكلة الأساسية هي أن قوة الصادرات التكنولوجية لا تكفي وحدها لتعويض ضعف الطلب الداخلي والضغوط التي تواجهها الصناعات التقليدية، وهذا يفسر لماذا تستمر الأرباح في الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ من السابق.
2: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، شكرا لك.
1: قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ومباريات الدوري في أوروبا والانتقالات الصيفية في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
4: صباح الخير. البداية بقرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت بالأمس في عمارة موناكو وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة. في مرحلة أولى يواجه فيها كل ناد ثمانية منافسين بواقع أربع مباريات خارج وأربع أخرى داخل الأرض. حمل اللقب في آخر موسمين باريس سان جيرمان الفرنسي التقي على أرضه ببرشلونة الإسباني وروما الإيطالي وغالاتا سراي التركي وبراتيسلافا من سلوفاكيا. خارج الأرض ينزل ضيفا على مانشستر سيتي وستون فيلا من إنجلترا، فياريال الإسباني وكومو الإيطالي. أرسنال الإنجليزي وصف البطولة الموسم الماضي استقبل على أرضه ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا وبروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي وصباح أذربيجان، فيما ينزل ضيفا على بايرن ميونخ الألمانية، نابولي الإيطالي، ريال بيتيس الإسباني وسلافيا براغ التشيكية. ريال مدريد الإسباني على أرض يستقبل إنتر ميلان الإيطالي، إيندهوفن الهولندية، لايبزيك الألماني ولاسك النمساوي، فيما ينزل ضيفا على روما الإيطالي، شاختار دونيسك الأوكرانية وأرسنال كما ذكرنا، وعلى أرض أك أثينا اليوناني. أيضا فريق بايرن ميونخ الألماني يلعب على أرضه أمام بيتيس الإسباني وبودوغليمت النرويجي وسلافيا براغ التشيكي، فيما ينزل ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي وفايكينغ النرويجي. برشلونة الإسباني يستقبل على أرضه مانشستر سيتي وسون فيلا من إنجلترا، في نورد الهولندي وكوم والإيطالي، وينزل ضيفا على البي اس جي وسبورتينغ البرتغالي وغالاتا سراي التركي وصباح أذربيجان. ليفربول الإنجليزي على أرضه في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بورتو البرتغالي، في ريال الإسباني، وليل الفرنسي، وينزل ضيفا على إنتر وبروج البلجيكي وفنربخشة التركي ولاسك النمساوي. إنتر ميلان الإيطالي يستقبل أيضا مع ليفربول بروج البلجيكي، شاختر الأوكراني، شتوتغارد الألماني، بينما ينزل ضيفا على ريال مدريد، دورتموند، فينورد وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي. مان سيتي الإنجليزي يستقبل البي اس جي، سبورتينغ، نابولي الإيطالي، أيك أثينا اليونانية، وينزل ضيفا على برشلونة، بورتو البرتغالي، لايبزيغ الألماني ولانس الفرنسي. مان يونايتد الإنجليزي على أرضه أمام بايرن ميونخ الألماني، روما، لايبزيغ وصباح أذربيجان، فيما ينزل ضيفا على أتلتيكو مدريد، سبورتينغ، فياريال وكومو. تتأهل الفرق الثمانية الأولى من مرحلة الدوري مباشرة دور 16، فيما تلعب الأندية الأخرى بين المركزين 9 و24 ملحق يؤدي إلى الأدوار الإقصائية، لقاء النهائي لهذا العام في 5 حزيران يونيو 2027 على ملعب متروبوليتانو في مدريد. في أخبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا، وبعد اجتماع الاتحادات الوطنية الأعضاء في موناكو بالأمس على هامش قرعة دوري الأبطال، قررت الويفا تعليق فقط لتهديد مقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية مشروع فيفا فورورد انتربرايز القاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص على كأس العالم. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه تلقى ضمانات خطية من الفيفا على أن المشروع قد سحب بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وأنه لن يعود بأي تسمية أو مظهر آخر، وبالتالي تقرر بالصورة مؤقتة تعليق انسحاب المنتخبات الأوروبية من مسابقات فيفا خلال الموسم المقبل. من جهة أخرى، اتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى رفع دعوى ضد رئيس الفيفا جاني إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة خلفية المشروع المجهض. في أخبار المستطيل الأخضر، تكمل جولات الأسبوع الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم انتصار حامل لقب برشلونة بهدفين دون رد من ضيف أتلتيك بلباو بفضل رافينيا وفيرمين لوبيز. لقاء شهد مشاركة الوفد الجديد الإسباني رودري كبديل في الشوط الثاني. انتصار يصعد برشلونة إلى 6 نقاط في الصدارة متقاسما القمة مع ريال مدريد. في الدوري الفرنسي لكرة القدم انطلاق مباراة الأسبوع الثاني اليوم بمواجهة حامل لقب باريس سان جيرمان الذي ينزل ضيفا على ليل. البيزي تعادل في الجولة الأولى بهدفين على أرض رين. من أبرز جولات الأسبوع، لوافر مع ليون، ستراسبورغ مع لانس، بريست مع تولوز. في إنجلترا انطلاق مباريات الجولة الثانية اليوم بمواجهة مانشستر سيتي على أرض كريستال بالاس. وفي ألمانيا انطلاق جولات الأسبوع الأول من البوندسليغا بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ اليوم وضيف شتوتغارت. وفي الانتقالات الصيفية، على توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التعاقد مع المصري عمر مرموش قادما على سبيل العارة من مان سيتي مع إلزامية الشراء بقيمة تصل 60 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. ومن جهة أخرى، أشارت تقارير توصل ليفربول الاتفاق مع باريس سان جيرمان على صفقة الفرنسي باركولا بمبلغ يصل إلى 140 مليون يورو وفق للتقارير. بإذن انتهت أخبار رياضية، إلى اللقاء.
5: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
6: دائما في صباح مونتي كارلو الدولية شيرين نتعرف على برنامج كافي شو أهم ضيوف وفقرات البرنامج الصباح.
7: نتعرف على الزميل باسم.
8: تعرف شرفنا.
7: الزميل. صباح الخير باسم.
8: صباح الخير شيرين وريضة، كيفكم؟
6: مرحبا باسم.
7: تعرف عليك اليوم جايين هيك لباس رسمي، يعني دائما أنت أنيق ولكن اليوم استغربنا كتير في
6: قميص أبيض.
8: كانوا بحياته مش هيك.
7: لا لا، هو الطابع الرسمي اللي خلينا هيك ناخد الأمور بجدية أكتر. تفضل باسم.
8: أكتر.
7: طبعا.
6: شو عندكم في كافي شو؟
8: اليوم رح بلش من كوتشينج، لأنه في مشكلة كتير عم بيعانوا منها الناس، هي مشكلة النسيان. يعني بتحسوها مشكلة عامة بأي حديث مع الأصدقاء. الكل بيحكي على مشكلة النسيان، يعني بأشياء بسيطة، يعني بتنسى شغلة بعد ربع دقيقة، بتكون رايح تعمل شيء فبتنساها.
6: شو سبب هذا؟
8: ما هو هذا لازم نعرفه اليوم بكوتشينج. هلا في نظريات كتيرة عن الموضوع،
6: لكن التليفون ولا
8: ممكن التليفون
6: تخمة الرقمية أو شيء.
8: التخمة الرقمية
6: صار عندي كثير معلومات.
7: هو لا، مش التخمة الرقمية، هو التخمة الفكرية، تخمة التفكير
8: أو التخمة بحد ذاتها.
7: التخمة ممكن تكون معوية كمان.
6: في معك مختص طبيب؟
8: طبعا رح يكون معنا الدكتور إبراهيم سليمان، رح يحكي لنا عن هذا الموضوع وكيف نتجاوز مشكلة النسيان، لأنه عن جد مشكلة حقيقية. أيام زمان كنا نحفظ أرقام، هلا رقمي يدوب حافظه. أما بلقائنا الصباح الأول، الصباح الأول بدنا نروح على تونس، إطلاق أول منصة بيئية ذكية بتونس، يعني موجهة للفلاحين والعاملين بالزراعة اللي بتتابع تغيرات المناخ وبتعطي نصائح كمان. فرح يكون معنا الناشط البيئي محمد أديب أبو فحجة، هو من أطلق، هو طالب يعني أطلق هذه المنصة وتلاقي صدى كبير بتونس. هاي بالنسبة. أما المساحة الحرة رح يكون معنا الكاتب العراقي فايز الشكرجي ضيفنا في المساحة الحرة، يعني هي بعض فقرات برنامج كافي شو.
6: أنت وحنان اليوم في كافي شو.
8: أيوه، ما حدا ينسى، يعني من هلأ لربع ساعة بخافي عالم تنسى 8 و3 دقائق
7: تنذكر أسميكم على 8 حالة بتصير.
6: شكرا باسم.
8: شكرا.
6: تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك شيرين.
7: وفيها تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة ولبنان ووفد إماراتي رفيع المستوى في بيروت. أحمد الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية السورية. بحث بين إيران وقطر حول مضيق هرمز وطهران تضع شروطها لإعادة فتحه، والرئيس الأمريكي يقول ألا تفاوض مع إيران الآن. كوريا الجنوبية تدعم جهود ترامب لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية. تأكيد أمريكي أن روسيا لن تهاجم حلف شمال الأطلسي، ومناظرة أولى بين المرشحين للرئاسة في فرنسا.
5: شيرين ناصر، رضا جودي. صباح مونتي كارلو الدولية.
1: أخبار الثقافة رضا، تتحدث فيها عن فيلم نازا عن قطاع غزة ينافس على الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.
6: نعم شيرين، أضاف مهرجان فينيسيا سينمائي الفيلم الوثائقي نازا إلى المسابقة الرسمية لدورته 83 ليكون الفيلم الوثائقي الوحيد المنافس على جائزة الأسد الذهبي هذا العام. ويتناول الفيلم الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل زور، يتناول الحرب الإسرائيلية على غزة وآليات تحديد أهداف الغارات وما يترتب عليها من سقوط ضحايا مدنيين، ويستند العمل إلى تحقيقات صحفية تناولت معرفة الجهات العسكرية مسبقا بالخسائر البشرية المحتملة قبل تنفيذ الهجمات. ومن المقرر أن يعرض الفيلم ومدته 80 دقيقة وناطق بالعبرية والإنجليزية للمرة الأولى عالميا في 10 سبتمبر أيلول. ويمثل هذا الفيلم عودة ثنائي أبراهام وزور، وهما من صناع الفيلم الوثائقي لا أرض أخرى الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025. وقال صناع الفيلم في بيان الإعلان عنه إنه يكشف بالتفصيل الأنظمة الكامنة وراء ما وصفوه بالقتل الجماعي المحسوب للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ويأتي عرضه بعد حضور لافت لقضية غزة في الدورة السابقة من مهرجان البندقية، ولاسيما عبر فيلم صوت هند رجب للمخرجة التونسية كوثر بن هنية. وتنطلق الدورة 83 لمهرجان البندقية في 2 سبتمبر أيلول وتستمر حتى 12 منه، حيث تعلن الجوائز في ختام المهرجان.
1: ومن غزة إلى جنوب لبنان رضا، حملة 1,000,000 كتاب لحماية الذاكرة الثقافية هناك.
6: نعم شيرين، أطلقت الشبكة الوطنية لحماية المكتبات والإرث الثقافي في لبنان حملة 1,000,000 كتاب لترميم وإعادة بناء المكتبات العامة والخاصة المتضررة في الجنوب وسط مخاوف من فقدان جزء من الذاكرة الثقافية والتاريخية للبلاد. وتأتي المبادرة ضمن جهود لتوثيق الأضرار التي لحقت بالمكتبات والمواقع الأثرية والمباني التراثية منذ عام 2024 في إطار ما تصفه الشبكة بمواجهة محو الذاكرة. ووثقت الجهات المعنية استهداف 18 مكتبة عامة وخاصة على الأقل، بينها مكتبتا بلديتي بنت جبيل والطيبة اللتين تعرضتا للدمار الكامل، كما طالت الأضرار مواقع ومعالم تاريخية من بينها قلعة تشقيف ومباني تراثية في النبطية، إلى جانب وثائق وسجلات ومخطوطات ذات قيمة تاريخية. ويجري العمل أيضا على إحصاء مكتبات الجنوب ورقمنة مقتنياتها بالتعاون مع جمعية المكتبات اللبنانية لحماية ما تبقى من الإرث المعرفي. وتخطط الشبكة لإنشاء مكتبة متخصصة بتراث جبل عامل، فيما أدرجت اليونسكو أخيرا قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي والتراث المهدد بالخطر.
1: صحيح، شكرا. ونعود رضا إلى قطاع غزة وتحديدا إلى فقرة قصة حياة، وهي مع مراسل مونتي كارلو في القطاع وسام أبو زيد.
9: بثوبها الفلسطيني المطرز بألوانه الزاهية، هكذا استقبلتنا تغريد عبد الله بمدينة غزة لتحول بإمكانات بسيطة مخلفات الحرب إلى أشياء تساعدها على مواصلة الحياة.
10: أنا من أبسط الأشياء اللي موجودة حواليا بالركام، بالأشياء اللي مش لازمة، بالأشياء اللي بتيجي من كراتين، من بلاستيك، من فخار، أي شيء موجود أنا أحاول أعيد تدويره بطريقتي وحسب احتياجي أنا وحسب احتياج شعبي، اللي أنا عارفة أنه احتياجي أنا هو احتياج كل واحد موجود.
9: تغريدة التي عايشت تجربة النزوح مع زوجها وأطفالها نحو 24 مرة أدركت أن الحاجة أم الإبداع، فاستعانت بمهارات ورثتها من أجدادها في استخدام الأدوات البسيطة والمستهلكة وحولتها إلى قطع وأدوات تعينها على تفاصيل حياتها اليومية.
10: أنا تقريباً نزحت 24 مرة، متخيل، من شمال لغزة لوسط لخان يونس لرفح، فكان هنا الحاجة هي اللي خلت فكرة إعادة التدوير الأصل اللي إحنا كنا متعودين عليه من أيام أجدادنا والشغلات البسيطة ترجع تحضر بقوة.
9: وترى تغريد أنها لا تعيد تدوير الأشياء فقط، بل تحاول أيضاً ترميم نفسها، فما عاشته خلال الحرب لم يكن سهلاً، لكنها اختارت أن تواجه المحنة بالإبداع وأن تثبت أن الفلسطيني قادر على تجاوز أقصى ظروف.
10: تخلي الواحد عنده إحساس إنه هو قادر، لسه قادر، لسه قادر يعني يعيد ترميم أي حاجة بالدنيا، فهو إذن قادر على إنه يعيد ترميم ذاته من الداخل بعد الدمار اللي يعني دمرونا يا نفسيا وكل شيء في حياتنا.
9: فمن لا شيء تصنع أشياء كثيرة، جملة أصبحت تلخص تجربة تغريد التي لفتت مهاراتها أنظار كثير من النساء الفلسطينيات، فأصبحنا يتعرفن على تجربتها ويستلهمن من طاقتها الإيجابية التي ولدت من رحم ظروف إنسانية قاسية.
10: أي حاجة ممكن النظرة الطبيعية للشخص الطبيعي يطلع عليها يقول هاي للرمي مثلا أو للحرق أو ما بتلزم، أنا لا، خيالي واسع شوي، فأنا بشوفها بطريقة تانية، بشوفها بشكل تاني. زي مثلا ورق المحارم، إنه الرول تبع الورق لما ينتهي لما يخلص إنه شو بدها الناس مباشرة، يا بتحرقه كانت مع النار يا أما بترميه، بس أنت شوف كيف عملت شكل رائع وشكل حلو يعني بالنهاية.
9: وتبقى تغريد واحدة من بين آلاف النساء الفلسطينيات التي حاولن مجابهة الواقع وتخطي الصعاب والتنازل عن كثير من الاحتياجات للحفاظ على ما تبقى من كرامة الحياة وإبقاء الأمل حيا حتى من بين الركام أو الخيام. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
6: ونصل الآن إلى الفقرة الأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية،
1: وهي النشرة العلمية مع إلي أيوب.
11: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، ونبدأها بالعناوين. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أفادت بأن الفيضانات عند الحدود بين النيبال والصين نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام. الجسور الطبيعية الحية في غابات ميغالاوا تسعى الهند إلى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. العمل عن بعد يؤمن رفاهية نفسية للموظفين ويخفف الرغبة في الاستقالة. محيت من الخريطة قرى ومناطق تجارية عقب الفيضانات المدمرة التي حصلت عند الحدود بين النيبال وأقليم التبت الصيني. فيضانات كانت أودت بحياة ما لا يقل عن 160 شخصاً، فيما حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع طالما لا تزال فرق الأنقاذ تكثف جهودها للبحث عن مئات المفقودين، من بينهم سياح أجانب من جنسيات مختلفة كانوا يحاولون الفرار إلى أن ابتلعتهم فجأة سيول عارمة أبقتهم وسط الوحل والأنقاض. أسباب حصول السيول المدمرة في نيبال عزيت إلى فرضيات متعددة. كان أشار وزير الخارجية النيبالي شيشير خنال في وقت سابق إلى أن زلزالاً ربما تسبب في انزلاق تربة، لكن الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث وبعد اطلاعها على بيانات الأقمار الاصطناعية الصادرة عن شركة بلانت لابس رجحت أن يكون انزلاق للثلوج والصخور عند الحدود بين النيبال والصين هو الذي تسبب بالفيضانات. من جهتها أبلغت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية عن أن الفيضانات حدثت جراء زلزال ضرب المنطقة بقوة 4.4، لكنها سرعان ما عدلت تقديراتها لتؤكد لاحقاً أن الفيضانات في نيبال سببها انهيار جليدي وتدفق للحطام سرعان ما خلفا آثار كارثية على مجرى نهر بوتيكوشي قرب جبل إيفرست. على الرغم من أن في الفيضانات وانزلاقات التربة تتكرر في النيبال والتبت وعموم جنوب آسيا خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من حزيران يونيو إلى أيلول سبتمبر، فإن علماء الجيولوجيا يعتبرون أن تغير المناخ يزيد من توتر وشدة الظواهر الجوية القاسية في المنطقة. غابات ميغالاوا الواقعة في شمال شرق الهند ليست كسائر الغابات الاستوائية المطيرة الكثيفة، فبالإضافة إلى أنها تأوي تنوعاً نباتياً وحيوانياً غنياً للغاية مع تواجد أنواع نادرة منها قرود الجيبون، تشتهر غابات ميغالاوا بجسورها المصنوعة من الجذور الحية. قبل وقت طويل من ظهور مواد البناء الحديثة ابتكرت قبيلة خاسي طريقة بليغة البراعة لعبور المجاري المائية الهائجة وربط القرى النائية ببعضها، وهي الجسور المصنوعة من الجذور الحية والمعروفة محليا باسم جينكينج جري. تتشكل الجسور الطبيعية المذهلة في غابات ميغلاوا عبر التدخل البشري، إذ أن قبيلة خاسي توجه يدويا جذور أشجار المطاط الفيكوس إلاستيكا لتمتد فوق الأنهار وتحيك جسرا طبيعيا يزداد متانة وقوة مع مرور الزمن بفضل صقالة مؤقتة من الخيزران لربط الجانبين. تتطلب هياكل الجسور الحية والمعقدة ما بين 15 عاما و30 عاما لكي تربط ضفتين ببعضهما البعض. بفعل الرطوبة وحركة المشاة وعامل الزمن تزداد الجذور المتشابكة طرسا وكثافة. يصل طول الجسور المكتملة النمو التي تمتد فوق الأنهار والوديان الصحيقة ما بين 4 أمتار و76 متراً، علماً بأنها قادرة على حمل أوزان ثقيلة تصل إلى ما يعادل وزن 35 شخصاً. العمل عن بعد لا يخفض الإنتاجية ولا يقضي بالضرورة على التواصل بين أعضاء الفريق الواحد. على ضوء دراسة توصل علماء نافس من جامعة كولورادو في بولدر الأمريكية إلى أن العمل عن بعد يساهم بالأحرى في زيادة الرفاهية النفسية لدى الموظف الذي يبقى مستنفراً في عطائه المهني. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وإلى هنا نصل شيرين إلى ختام هذه الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية. شكرا لك على هذه الرفقة.
1: شكرا لك رضا على هذه الرفقة أيضا, والشكر موصول لرولا أبي حيدر كانت معنا في تقديم نشرات الأخبار, و
0: نجوى بالمبارك قدمت لنا قراءة في الصحف, فسليمان ياسيني معنا ويستعد لتقديم الموجز الأخير بهذه الفترة,
1: وأيضا إشراق وفابيان وعبد المنعم على التقنيات. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا في باريس.
1: وصلنا للأخبار معك سليمان ياسين، تفضل.
2: شكرا شيرين، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. البداية من الشرق الأوسط، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وتناولت المحادثات جهود خفض التصعيد إلى جانب مقترح لإنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. وتزامنا قال محسن رضائي من عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران تعد قائمة شروط لمعاودة فتح مضيق هرمز بعدما طلب الوسطاء منها تحديد شروطها، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران، كما ألمح إلى إمكانية فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب صلاتها بإيران. في لبنان قتلت امرأة جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتها. أما في قطاع غزة فقتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية وفق الدفاع المدني، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من حركة حماس. انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصنيف إدارة ترامب حركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية معتبرا أن القرار يفرض قيودا غير متناسبة على حرية التعبير. في سوريا عين رئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها مع دمشق. وفي الجزائر أعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام إثر حرائق غابات اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب عشرات آخرون. أما في سبتة فتحولت احتجاجات على الأوضاع الأمنية إلى مواجهات بين السكان والشرطة بعد شهر من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من المغرب. في أوكرانيا قالت السلطات اليوم عبر تطبيق تيليجرام إن روسيا قصفت خلال الليل مرافق تخزين لشركة نوفابوتشا للخدمات اللوجستية قرب العاصمة كييف. وفي سان بيترسبورغ قتل شخص في انفجار سيارة، قالت وسائل إعلام محلية إنه ضابط في الجيش الروسي. دعت كل من هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استخدام الأصول الروسية المجددة لتمويل أوكرانيا. نهاية هذا الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: شكرا سليمان،
2: وأهلا بك حنان وباسم في كافي شو.
1: شكرا.
3: كافي شو، حنان عبد الله، باسم سلوم.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين أصدقاء. صباح الخير باسم.
1: أهلا يا حنان، كيفنا اليوم؟
0: سبا
1: مع هالأمطار اللي كانت عواصف مبارح هون بباريس
0: بالليل ولا بالنهار؟
1: كانت نايمة.
0: أنا لا شفت عواصف ولا شفت
1: ما شفتي العواصف مبارح
0: ولا شيء
1: بعد الظهر.
0: لا أنا أعيش في باريس، بس باريسي لحالي. أنا
1: بالقوقعة،
0: أنا أعيش في قوقعتي.
1: في قوقعتك.
0: صباح الخير عبد المنعم،
1: كيفك يا عبد؟
0: يلا
1: وشو رح تخبرينا؟
0: ونحن نتحدث يا باسم عن العواصف. هل تعلم بأن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة نسبيا في

0: هي 3 عصرا بتوقيت باريس.
1: إيمان الحمود،
0: نشرة إخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. طهران تحذر واشنطن من استمرار سياسة الضغط وتدعو للحوار. الرئيس السوري يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة بعد حل قوات سوريا الديمقراطية. الصين تعلق عمليات البحث في الإقليم المنكوب خوفا من فيضانات جديدة. ووفاة ملك النرويج عن 89 عاما.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. حذرت إيران الولايات المتحدة من أن سياسة الضغوط التي تنتهجها حيالها لا تجدي نفعا، داعية واشنطن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب بينهما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته ألمح إلى أن إدارته قد تكون بصدد التحضير لفرض عقوبات تستهدف البنوك الصينية بسبب صلاتها بإيران، في خطوة من شأنها أن تشكل تصعيدا كبيرا لمحاولات واشنطن عزل طهران اقتصاديا. فإلى أين تتجه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ هذا السؤال طرحناه على الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
2: الرئيس ترامب يتنقل بين التهديد ورفع سقف التوقعات والطلب من الوسطاء للتوسط لدى إيران للعودة إلى طاولة مفاوضات، فهو يعيش فوضى سلوكية تفاوضية، يريد من إيران الاستسلام ورفع الراية البيضاء. إيران من ناحيتها لا تريد ولا ترغب أن تستسلم أمام الضغوط الأمريكية القصوى، وبالتالي حتى الوسطاء القطريين والباكستانيين في حالة لا يحسد عليها، وهم يريدون أن يقربون وجهات النظر بين طهران وواشنطن، لكن يصطدمون بالتعنت وهذه الفوضى الأمريكية في المفاوضات. الآن هناك جهد بذله رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، ذهب إلى طهران ووقف على حقيقة الموقف الإيراني والتقى جميع أصحاب القرار، وبالتالي يجب علينا أن نرى ماذا يريد الرئيس ترامب. هل إنه فعلا يريد مفاوضات تستند على قاعدة رابح رابح ومصالح مشتركة واحترام متبادل، أم إنه لا زال يعتقد بأن إيران يجب أن تستسلم وهذا من المستحيل؟
0: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. إلى سوريا، حيث عين الرئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا، وذلك بعد أيام على إعلان هذا الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. حضت سلطات خرسون سكان المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا على مغادرتها بشكل عاجل بسبب تصاعد الهجمات الروسية التي تنطوي على خط انقطاع إمدادات الكهرباء والتدفئة لفترة طويلة. روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف كييف في وضح النهار، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. هولندا، بولندا، إسبانيا والسويد دعت كل هذه الدول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتمويل أوكرانيا. إلى كارثة الفيضان في النيبال، الصين علقت عمليات الإنقاذ في مركز المنطقة المنكوبة من على جانبها من الحدود جراء تدفقات الطينية في التبت بسبب الفيضان الجديد الذي تسبب به انهيار سد هناك. الرئيس الصيني أيضا اجتمع بكبار المسؤولين للاطلاع على عمليات الإنقاذ. سامي الأشرقي.
3: اجتاحت السيول الجارفة والأوحال مناطق واسعة من النيبال والتيبيت، وجرفت معها منازل وجسورا وسدودا ومركبات، فيما تسببت الكارثة في انقطاع الطرق والاتصالات وصعبت وصول فرق الإنقاذ. وفي النيبال لا يزال أكثر من 1400 شخص مفقودين، بينهم سياح ومتسلقون وحجاج هندوس كانوا متوجهين إلى جبل كيلاش في التيبيت. وتسابق فرق الطوارئ الوقت للوصول إلى المناطق المتضررة، فيما أوقف الجيش مؤقتا عمليات الإنقاذ بالمروحيات بعد تحذيرات من انهيار بحيرة تشكلت خلف الانهيارات الجليدية. وفي أحد الأنفاق التابعة لمشروع كهرومائي في وادي تريشولي يحاول الجيش إنقاذ أكثر من 100 شخص عالقين بعد تمكنه من إجلاء نحو 350 عاملا وساكنا. وتضرر نحو 93 ألف شخص حسب الصليب الأحمر، فيما تتواصل المساعدات الدولية في ظل حجم دمار واسع ونقص في الغذاء والمياه.
0: وفي النرويج توفي الملك هارولد الخامس أكبر ملوك أوروبا سناً عن عمر ناهز 89 عاماً، ليخلفه بشكل تلقائي في العرش ولي العهد ابنه الأمير هاكون البالغ 53 عاماً. أخيراً إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مع الحكومة الانتقالية في فنزويلا بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصة ملكية في الموارد النفطية الهائلة التي تملكها البلاد بحسب ما أفاد موقع أكسيوس. شكراً لكم.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة أن أعود إليكم بعد أسابيع الغياب هذه في الإجازة الصيفية. أتمنى أن تكونوا قد أمضيتم إجازات سعيدة لكل من ذهب في إجازة، أو أن تكونوا قد أمضيتم صيفا سعيدا مع الأسرة مع العائلة. أشكركم على وفائكم أثناء غيابي، على متابعتكم لكل حلقات الصحة المستدامة في إعادات البث. شكرا لريتا محمود التي أعدت إعادات البث، تحية كبيرة لك ريتا. سعيدة أن أعود إلى برنامج الصحة المستدامة، إليك إلى سلافة عواشق في قسم التنسيق، سلافة التي أيضا نسقت خلال الإجازة مع الأطباء لكي نقدم لكم حلقة اليوم على الهواء مباشرة مع دكتور باس الناصر. غاب عنا كثيرا، هو الاختصاصي في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والاستشاري في مستشفى ميديكال بارك باد كامبرغ بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا. حظنا كبير أنه هو في سوريا يمضي إجازته ومعنا على الخط مباشرة من هناك. تحية لك دكتور باسل، معك سنفتح هذا الملف، ألم الرقبة، هل عاداتنا اليومية هي السبب؟ وهو موضوع طبعا يهم الجميع كبارا وصغارا اليوم. أنا سأقدم دراسة حديثة تلقي الضوء على الحاجة الفعلية إلى وسادة طبية عند الشعور بألم الرقبة. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة. ونتابع مسابقتنا مع دكتور باسل ناصر. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. دائما هذا الفيديو نضعه دائما على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أول من يجد الإجابة الصحيحة سيفوز طبعا بالاستشارة المجانية مع دكتور باسل. دكتور باسل، نبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: حين تؤلمنا الرقبة لا ينبغي أن نسأل فقط ماذا حدث لرقبتي، بل أيضا ماذا يحدث في حياتي اليومية حتى أصبحت رقبتي تدفع الثمن. ما رأيك أنت؟
1: يسعد أوقاتك سطونيا بعد زمان.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: شرفني وشرفني معكم، وتحية لكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك. ما رأيك بالمقولة دكتور باسل؟
1: أكيد 100%، أكيد 100%. الجسم كله وحدة متكاملة وما فينا نفصل عن بعضه، فدائما يعني ما فينا نحدد منطقة وحدة ونقول هون المشكلة، أكيد في شيء مترابط ولازم نبحث في كل الجسم.
0: نعم، شكرا دكتور باسل. والسؤال الأول قبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم هو التالي: يا ترى متى لا يكون ألم الرقبة مجرد ألم رقبة بالنسبة لك؟ تفضل.
1: طبعا ألم الرقبة هو شيء كتير شائع بكل المجتمعات، وخاصة المجتمعات الصناعية الحديثة اللي فيها كتير جلوس ومشاهد كمبيوتر وحاليا الهواتف النقالة وهيك. لكن إيه، في بعض العلامات الحمراء خلينا نقول، أو الأشياء اللي بتخلينا يعني ننتبه إنه في شيء صار بده تدخل أو سريع أو بده

0: مرة بسيط. فأنت جزء من منظومة اجتماعية، تحترم المنظومة الاجتماعية هذه، وكمان صحتك هي أولوية، فأنت تسدد وتقارب. فدايما أقول أنا أنه مثلا الجيمات هي أكلة القيمة الغذائية فيها ما هي أفضل سيناريو، بس بما أنه نظامك الغذائي غير متكئ عليها، فلما أنت تروح عند أحد يقدم لك الجيمات هي حاجة جيدة، لأنه
1: إيه
0: أنت
1: لقمة
0: القاضي.
1: لقمة القاضي حلوة قوي.
0: إحنا كلها الجيمات
1: دي كلها سكر وفات
0: بالضبط، كلها هي عبارة عن حرفيا هي سكر، هي قنبلة سعرات حرارية.
1: الله.
0: لكن تقدم في مناسبات اجتماعية جدا محببة. صحيح. فانه انت نظامك الغذائي ما هو متكئ على الجيمات، انت ما بتاكل كل يوم، وحتى المره هذه انت ما حتاكل 50 حبه، فلو انت اكلت 6 حبات الجيمات في المره هذه ترى انت ما راح تمتن 20 كيلو، لانه مو هو هذا الشيء اللي بيمثل.
1: يا ريتني سمعتك قبل ما اروح الاجازه. انا كنت بقى فرقعت الدنيا.
0: فهو كمان في المقابل من الناحيه الثانيه، لما انت تاكل سلطه مو معناته انت راح تنحف. فأنه الشيء اللي أنت تسويه بشكل دائم هو اللي فعليا يؤثر بشكل أكبر على حياتك.
1: الشكل الدائم
0: أنه أنت كيف تسوي نظام غذائي قائم على حياتك أنها تمشي بشكل طبيعي من غير ما يكون فيها معوقات اجتماعية صحية، وقائم على الاحتياج بالدرجة الأولى.
1: يعني هل ممكن أو لازم نقول أنه يكون في روتين غذائي ملائم مع صحتي أو طريقة حياتي، وفي وقت ما أوقات يعني معينة يكون في بعض الإكسبشن، يعني إكسبشنز أنه
0: طبعاً
1: أدلع نفسي بحاجة كده سكريات وعادي؟
0: أنا ماني مع فكرة الروتين بشكل دائم، لأنه في أشياء كثير مرة متغيرة، أهمها نمط حياتي، وترجع طبعا من شخص لآخر، وكمان عندنا الموسم، وكمان عندنا عوامل مرة كثيرة. الميزانية، هل أنت مسؤول عن أفراد آخرين ولا بس أنت لحالك؟ الوقت اللي أنت تقدر تأكل فيه هذا مرة مهم، أنت إيش تشتغل وفين وكيف، فهذه تغير قوانين اللعبة. مين اللي حددها؟ الشخص نفسه. بس مين العامل الأساسي اللي خلينا نتحكم في كل حاجة؟ الاحتياج. فأنه مثلا المكملات الغذائية، البروتين، البودرة، احنا ما حنخش في أنه هو جيد ولا مو جيد، هذا موضوع مختلف تماما، بس هل أنا أحتاج ولا لا؟ إذا أنت تبغى تبني عضلات وتلعب كمال أجسام اللي هم عادة مش متوسط، كل الناس سووا هذا الشيء، فأنت تقدر تغطي احتياجك من الأكل الموجود في الطبيعة بشكل عادي، أنت ما تحتاج أي شيء إضافي. في اللحظة اللي أنت تقرر أنه أنت تسوي فيها شيء غير عن الناس العاديين، هنا أنت وضعك مختلف، لك سيناريو مختلف تماما. لكن النمط العادي أنه أنت المفروض من أكلك العادي كإنسان عادي يمارس حياة طبيعية أو فيها نوعا ما نشاط منخفض خلينا نقول أو إلى متوسط، أنت تقدر تغطي احتياجك من تنوع الأشياء اللي موجودة حوالينك. كمان إحنا في عندنا تفضيلات شخصية، ففي أحد يفضل أنه هو يحصل مثلا على البروتين الحصة الأكبر من البقوليات، وفي ناس تفضل اللحوم الحمراء. بس كمان عندنا حاجة مرة مهمة، التنوع مرة مطلب، فأنت ما تركز على حاجة واحدة وأنه هذه هي الكل في الكل، فأنت دائما نظامك الغذائي فيه تغير يتكيف مع الفترة الحالية من حياتك، وفعليا يعني خصوصا الفترة الراهنة، يعني الحياة المدنية فيها تغيرات نوعا ما سريعة إلى حد ما، فصعب أنه أنت تحافظ على روتين ثابت لفترة مرة طويلة. كمان أنت تبغى دائما يعني جيد أنه أنت تخرج شوية عن المألوف عشان تسمح لنفسك بتجارب أشياء أخرى، أنه أنا ماني معتاد على مثلا البطاطا الحلوة، جرب دخلها في غذائك، نمطك الغذائي اللي في شهر من الشهور ما يمنع أنه أنت تغير. بس أهم حاجة أنه أنا احتياجي هذا حاجة مرة
1: يعني
0: مرة.
1: لازم الواحد برضو يتعرف على نفسه علشان يعرف يتغذى كويس.
0: بالضبط. هذا هو أعتقد مربط الفرس، لأنه في اللحظة اللي أنت تتعرف فيها على احتياجك، وهذا هو أصعب شيء، اللي بعده كله سهل. ليش؟ لأنه أنت عارف الاحتياج اللي أنت تحتاجه، فما رح تقع في فخ الاستهلاك الأكثر من اللازم، اللي هو أصلاً اليوم سبب

0: أغلب المشاكل أو حتى الاستهلاك الغير واعي. يعني مثلا كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء وقال لي يا أخي التميس هذا مصيبة، نوع من أنواع الخبز رغيف كذا دائري كبير، عبارة عن خبز يطلع حار من عند الخباز أو التماس وتأكله، كارب مليون.
1: فقلت يشبه إيه أكتر، البقات الخبز المصري. المصري
0: الخبز المصري بس على الطريقة خلينا نقول أعتقد أنه باكستاني.
1: أوكي.
0: فقلت له قلت
1: يمزن
0: أنه
1: شوية طب حتة رغيف كده تميس بشوية جبنة وزيتون.
0: فقلت له مين قال لك انه التميس حاجة سيئة؟ هو مش حاجة سيئة، بس لو انت تلاحظ السياق اللي احنا ناكل فيه تميس في له خصائص مميزة. رقم واحد انه انت تاكله ضمن عادة اما مع اصدقاء او مع العائلة، وهذا يعني في سياق يشجعك انه انت تاكل اكثر وانتو قاعدين تتكلم، فانت اصلا تستهلك من غير وعي. كمان انت ما تاكله لحاله، انت تاكله مع اشياء ثانية، فهي ما هي مشكلة انه او انا اكل بس كربوهيدرات او انه انا بس اكل خبز، انت قاعد تاكله مع ايش وكيف وكم الكمية. فانت لما تاكل وانت قاعد قدام التلفزيون مثلا تابع فيلم، تقدر تاكل سطل بوب كورن، بالمقابل نفس الكمية طماطم كرزية ما في إنسان يقدر يأكلها، لأنه كمان هذا يجرع على موضوع أنه لما أنت تخلط سكر مع دهون مع ملح، الأكل هذا يمتلك خاصية يمتلك خصائص، واحدة منها أنه هو يصير سهل البلع، فأنت تقدر تبلع بسرعة من غير ما توقف. فأنت تأكل الخبز لحاله مختلف زي لما تحط عليه زبدة، فيصير أسهل أنه أنت تأكل أكثر خبز لما تحط عليه زبدة. فلما أنت تعرف الشيء هذا من البداية، أنت أصلاً تحط لنفسك قسمة تحاول ما تتعداها، وما تحاول توصل لمرحلة أنه أنت مرة تجوع. ولما تأكل في سياق اجتماعي لطيف زي وجبة الفطورة والأكل مع العائلة، تأكل بشويش، وكمان قبل تكون مغطي احتياج من أشياء مهمة اللي عادة تكون في عوائل مرة كثيرة البروتين مو مهم بقدر خصوصاً في الثقافة العربية بقدر الكربوهيدرات. فأنه أنت تحاول تكثر شوية ألياف وبروتين بعدين تجي تكمل معهم، لأنه أنت تبغى تكون موجود على السفرة. في النهاية هو سيناريو جيد وغير مقبول اجتماعياً أصلاً أنه أنت ترفض الجلسة هذه.
1: طبعاً يعني في سيناريوهات ممكن تساعدك أنك تقاوم حبك لبعض
0: مو مقاومة، هو تكيف. لأنه المقاومة فيها نوع كمان من الشد والجذب. أنت تتكيف مع الحياة عشان المفروض النظام الغذائي الجيد أنت ما تشعر فيه له بالذنب.
1: وما يكونش عندك احتياج أن أنا مش بقاوم علشان نفسي بس بمنع نفسي، لا أنا خلاص أكلت اللي أقدر عليه.
0: كمان أنه أنت لما تحرص على أنه أنت تأكل أكل نظيف، حتوصل مرحلة الأكل الغير صحي أو اللي فيه له مبالغة في كميات خصوصا السكر ما حتقدر تأكلها، أنت بشكل طبيعي ما راح تقدر تتقبلها. فنشوف كثير مثلا في ناس ما يقدر يشرب شاهي من غير سكر، في المقابل النقيض تماما أنه في ناس مستحيل تحط سكر في الشاي حقها أو حتى القهوة، وهذا كمان يجرك على جودة القهوة والشاهي. فأنه مين يصدق أنه ممكن يكون القهوة طعمها كأنه طعم كاكاو من مناطق معينة زي حراز في اليمن مثلا أو من مناطق في كولومبيا، وأنه هي تتحضر بطريقة معينة، فعليا القهوة مرة ناعمة لدرجة أنه الناس ما تصدق أنه أصلا هذه قهوة.
1: هنتكلم على القهوة بس اللي بسمعه يعني في فكرة مشتركة في كل الكلام اللي أنت بتقوله، هو الوعي. أنا أتناول الطعام وأختار الأشياء الأنسب علشان أنا واعي بأكل إيه وبأكله ليه، ليه بحبه، وكمان أعرف نفسي. الوعي ده بنشتغل عليه بأي طريقة قبل بقى ما ندخل في موضوع القهوة؟
0: حلو. أعتقد أنه هو إحنا زي الأطفال نحتاج نتعلم، فأنت تبدأ حبة حبة تتعلم من اللي موجود حوالينك. فأنت تروح المطبخ تشوف أصلاً أنت إيش موجود عندك. إيش هي هذه الأشياء، ويفضل إذا كان عندك الإمكانية أنه أنت ممكن تستشير بعض الناس المختصين اللي، أو حتى اليوم يعني أنت عندك مراجع مرة كثيرة، أنه أنا كيف أفهم احتياجي بمعادلات مرة بسيطة، وزني، طولي، النشاط الرياضي اللي أنا أمارسه. فتطلع لك، إحنا ما يهمنا الأرقام بقدر ما يهمنا أنه أنا تقريباً قديش أحتاج عشان أقدر كيف أحسبها. لأنه حتى فكرة أنه أنت كل مرة تيجي تستخدم الميزان تحط أكلك عليه، هي ما هي فكرة أنت تقدر تستمر عليها بشكل دائم ومكلفة عليك حتى. فأنت تبغى شيء عملي، فالعملي أنه أنا أفهم الأشياء التقريبية. وأفضل معيار للقياس أنا دائماً أقول أنه أنت تقيس على ملابسك، لأنه يعني حتى مثلاً الآن كثافة الدهون في الجسم ممكن يكون هذا حجمها، بس وزنها يساوي وزن كتلة عضلية هذا حجمها، هما الاثنين نفس الرقم. فالرقم على الميزان لا يعني شيء، أو يعني شيء ما، لكنه هو ما هو كل شيء. فأنه أنا لازم أفهم حتى أصلاً كيف أقرأ الأرقام بشكل صحيح. هذه اللي هي ممكن يساعدك فيها فعلياً واحد مختص، سواء أنا أخصائي تغذية أو حتى مدربين الرياضة، أنه أنا أحتاج بس أفهم كيف أقرأ الأرقام هذه بشكل صحيح. وبناء عليها أنا أبدأ أرتب نظام غذائي يتناسب مع احتياجي.
1: صحيح، وإحساسي كمان بالطاقة، ممكن أكل كتير وفي نفس الوقت أحس نفسي فارغة، ما عنديش أي طاقة، ما عنديش أي قوة مقاومة. اتفضل.
0: حاجة مرة مهمة أنه لما أنت تأكل، أعتقد واحدة من أهم الأشياء في البداية أنه أنت تكون مركز على نشاط الأكل من غير أي مشتتات أخرى،
1: ولا تليفونات ولا تلفزيون.
0: بالضبط، عشان فعليا لما أنت تكون مركز أنت قاعد تأكل إيش، هذا كمان يعطيك وقت أكبر وتحس فعليا كل اللي أنت قاعد تأكله إيش. مو أنه أنا قاعد أكل وخلاص أبغى، وبس أبغى أخلص الصحن. فهذا كمان
1: وندي وقت كمان جيد لنفسنا،
0: لازم لازم لازم لازم لازم
1: عشان تحس بالنكهات. والوقت هيخلينا ندخل على موضوع القهوة، القهوة اللي انت بتحبها قوي. هنا كمان الوقت بيخليك تفصل كل النكهات اللي موجودة في القهوة. كنت بتقول لنا انه هي ممكن تشبه الكاكاو، احكي لي.
0: طبعا
1: تشربها من غير سكر صح؟
0: هي الأشياء الجيدة دائما بلا استثناء في الطبيعة ما تحتاج شيء آخر عشان يبرزها. قهوة، كاكاو، دجاج، كل الأشياء بلا استثناء. فالقهوة يعني هذه واحدة من الأشياء اللي مثيرة جدا للاهتمام.
1: بيقولوا مش كويس على الريق لأن بترفع الكورتيزول، هل ده صحيح؟
0: طبعا أتجنب أنا دائما الجمل القطعية، لأنه في النهاية
1: على كل السوشيال ميديا.
0: لا لا لا، لأنه كمان في النهاية ترى إحنا قدرتنا على التحمل مختلفة، ونظامنا غذائي مختلف، ونوع القهوة اللي نشربها مختلفة. فلما واحد يشرب قهوة من ظرف بلاستيكي
1: من عند جورج كلوني مثلا
0: مختلف تماما عن واحد هو بنفسه حمص قهوته، أو هو اشترى الحبوب البن وطحنها وسواها. فمرة مختلف حتى تأثيرها على صحتنا. وكمان لأنه اليوم مو كل القهوة اللي نرجع اقرأ مكونات الشيء أنت تعرف هذا إيش. فبغض النظر هو ممكن يكون قهوة، ممكن يكون قهوة مع أشياء أخرى. وكمان قهوة مع فانيليا مثلا أو مع سيروب، هي ما عاد صارت قهوة، هي صارت مشروب مختلف تماما، صارت عبارة عن طبق حلى خلينا نقول، أو مشروب حالي. لأنه أنت لما تحط السكر على الشاهي أو القهوة، السكر يغير كميائية الأشياء هذه. لا يعني أنه هي غير، لا يعني أنه هي سيئة، لكنها تفقد الكثير من خواصها المفروض أنها صحية إذا أخذناها في صورتها الطبيعية. والكلام ينطبق على كل حتى الأنواع الثانية من الأكل. لكن القهوة فيها أول حاجة، هي شيء إحنا أصلا نتعلم كيف نحبه، لأنه أو يسموه التذوق المكتسب، الأكوايرد تيست. الأشياء هذه بطبيعتنا إحنا جسمنا يرفضها، الطبيعة البشرية ترفضها.
1: ليه بقى؟
0: ليش؟ لأنه هي فيها في بشكل طبيعي يكون فيها جزء مرارة وحموضة، وأحيانا هذا الشيء يفعل عندنا إحساس الحياة، فالجسم يقول لك لا هذا خطر أنا ما أبغاه، فوخرني عنه. فبالتالي على فكرة مو بس القهوة، الدخان، الكافيار، السوشي، البيض الشبه ني، والأكلات اللي كمان إحنا ما إحنا معتادين عليها من طفولتنا، هذه كلها الجسم يرفضها بشكل طبيعي. بس إيش يصير؟ إحنا نبدأ نتعلم كيف ناخذ الأشياء هذه، وعادة تقدم لنا ضمن سياق اجتماعي. فتروح أنت لما الطالب مثلا في الجامعة يبدأ يشوف كل الناس قاعدين يشربوا قهوة، فيبدأ يجي الفضول هذا اللي يا أخي، فيقولوا له خذ جرب. طبعا أنا واحد من الناس هذول، يعني حتى أنا بديت
1: أو في البيت ما كنتش بتشوف الأسرة تشرب ومشروب للكبار، فالواحد عايز يشرب أوام
0: القهوة السوداء، لأنه القهوة السعودية مختلفة بحكم أنه هي فيها كثير معطرات، فقرنفل وهيل، هذه الأشياء تغير تخلي القهوة حلوة، وكمان أشياء أنت معتاد عليها. فأنا أتكلم الآن عن القهوة بيور من غير أي إضافات، قهوة سودة أو عسلية، لأنه هي ما هي سودة. فأنه تقدم لك ضمن سياق، تشوف الناس في الجامعة أو في الدوام كلهم قاعدين يشربوا قهوة، بعدين يلا خذ جرب، أول مرة ما حيمشي الحال. بعدين مع الوقت والجلسة أنت أصلاً الجلسة هي اللي تحلي لك الجو، فهو يصير سلوك ممارس أنت تمارسه حتى من غير وعي. موضوع الطعم هذا يبدأ يتطور لاحقاً، وتبدأ بعدين طبعاً يختلف برضو من شخص إلى آخر، إنه لا والله أنا بديت أشوف إنه هذه القهوة لا أبغى شيء ثاني، وتبدأ تطلع، تبدأ تتدرج زيها زي الكاكاو، زيها زي الأشياء الأخرى، لما توصل لمرحلة تقول لا معليش أوكي اليوم أنا أعرف في قواعد أساسية عند البرستا أو عند القهوجين، ناس اللي تسوي قهوة، بس أنا أبغى أسوي قهوة تناسب ذوقي أنا. فهنا نجي لموضوع آخر، أنه يعني حتى أنا بالنسبة لي القهوة أنا أحب طقوس تسويتها أكثر من القهوة بحد ذاتها، لأنه أنه أنا أقوم الصباح وأطحن قهوتي وأشمها، أشمها قبل ما أطحنها وأشمها بعد ما أطحنها، بعدين أو أنا أسوي أي فلتر اليوم، أختار الفلتر وأجي أطلع أحط على الميزان، بعدين أو أنا أصلا جربت نوع القهوة هذا على 4 فلاتر وكلها أعطتني ملف معين، في النهاية أنا أبحث عن شيء يناسبني.
1: فكرتني بجلسة الشاي في الصين أو في اليابان.
0: بالضبط، فهي فعليا تقاليد، خلينا نقول طقوس أو ممارسات، لأنه إحنا حتى أصلا بشكل عام الأكل ككل إحنا ناكل قيم وثقافة. النظام الغذائي الرجيم إيش هو؟ هو قيم ثقافية. الناس اللي المسلم مثلا اللي يصوم رمضان فهذا جزء من ثقافته، اللي بغض النظر إيش ما كان، اللي يسوي صيام متقطع مثلا فهذا جزء من ثقافة الحياة اللي هو يعيشها ونمط حياة هو يعيشه. فبالتالي الأكل مربوط أصلا بأشياء مربوط بحياتنا ككل. اليوم أنت أصلاً عشان حياة الإنسان تبدأ هي دائماً متمحورة حول الطاولة حقت الأكل.
1: صحيح.
0: زواج، ولادة، فرح، تخرج، أي شيء إحنا عندنا أكل، إحنا عندنا عزيمة، إحنا نطلع فين نروح؟ نروح كافيه. فما هي قضية أنه أنا بس أشرب وآكل، أنا ضمن منظومة متكاملة لما أمارس الأكل فيها بوعي حياتي حتصير أفضل، أنا أشعر بسعادة أكثر، فهي فوز فوز. فليش ما أسوي ده ما هو موجود أصلا؟
1: صحيح. يعني أنت بتطحن قهوتك كل يوم صبح؟
0: طبعا كمان أنا وقفت أشرب قهوة كل يوم.
1: أحكين
0: أحاول أنه أنا قاعدين أشرب 4 مرات في الأسبوع عشان نحاول أنه إحنا كمان نكون أصدقاء للبيئة، لأنه نفس موضوع الاستهلاك الأوفر كونسبشن أو الاستهلاك اللي أكثر من اللازم اليوم قاعد يضر بالمزارع المسكين اللي عايش في الجانب الآخر من الكرة الأرضية. فأنه أنت أصلا عشان يعني القهوة ممكن أنه إحنا نوصل مرحلة تصير هي مهددة بالانقراض بسبب الطلب الأكثر من اللازم عليه، وهذه هي المشكلة. واللي مخلي عليها الطلب أنه هي تصير أكثر من اللازم بالمناسبة عامل مرة كبير اللي هو السكر، لأن السكر يخليها سهلة البلع ويخليها مستحسنة لكل الناس، فهم ما يشربوا قهوة، يشربوا مشروب محلى مضاف إليه القليل من القهوة. فأنت لما تروح الكافي الفلاني وتطلب منه قهوة مع 6 أنواع سيروب مختلفة، القهوة
1: والقهوة اللي بنكهات فانيلا مثلا ما فيهاش سيروب بس بيبقى فيها نكهات. طب النكهات دي ايه جاية منين؟
0: طيب
1: يعني جورج كلوني يعني مثلا بيبقى لنا قهوة فيها نكهات كراميل وفانيلا مثلا.
0: في فرق مرة كبير بين الملف حق إيحاءات النوع هذا من البن وبين انه هذه القهوة مضاف لها شيء. عادة اللي يروج لها على انه هي قهوة بالفانيليا فهي ممكن يعني انت لازم تتاكد من المكونات لانه هو ممكن فعلا يكون مضاف لها فانيليا. بس في انواع اخرى من القهوه كل قهوه زيها فاكهه نرجع مره ثانيه نفس الكاكاو كل مصدر على حسب ما انت كل مصدر له هم كمان فصائل عندنا الارابيكا وعندنا الروبستا وكل واحد له شخصيه معينه جاي من عائله معينه وحسب طبيعه الارض يعطيك طعم معين
1: نكهات معينه
0: بالضبط. فيقول لك انه هذه الاروما حقتها مجموعه من الناس اجتمعوا وقالوا انه احنا جربنا كيت كيت كيت فهذه طعمها اذا انت سويته بالطريقه الفلانيه اقرب الى انه هو يكون مثلا طعم فواكه حمراء. هذا الشيء في له لغط مرة كبير يعني اليوم في أوساط القهوة. بس الفكرة أنه أنت لازم تسويها بمعايير مرة محددة ودقيقة ومو كل الناس عندها القدرة على أنه هي تستكشف النوع هذا من الأروما أو الإيحاءات لأنه أنت لازم كمان تكون ممرن لهذا الشيء.
1: فهم بيعمموا علشان أكبر عدد
0: هو يعني هو صح لكن ما نقدر نقول أنه غلط في نفس الوقت. هو يعني هو مو غلط هو صح لكن الفروقات هي الفردية هي اللي تحكم إنه هل إحنا نقدر نحس فيه ولا لا. فأنت برضو تحتاج تتعلم كيف تكتشف الأرومز حقت القهوة هذه.
1: شكرا جزيلا لك شيف نواف وموعدنا أكيد الأسبوع الجاي. مرسي
0: بعد الجهة.

0: توليت وإليانا في برنامج هوا الأيام مونت كارلو الدولية، وإحنا مستمرين في هوا الأيام وهنروح لمبادرة إيجابية. في مبادرة إيجابية في هوا الأيام حبينا نسلط الأضواء على مشروع جميل جدا أسسته بسمة كرايم عمري. أهلا وسهلا بك يا بسمة كرايم في هوا الأيام.
1: مرحبا بك أستاذتي، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحياتي لكل أحباء راديو مونتي كارلو.
0: يعيشك، شكرا انك اديتينا من وقتك. عايزين نتكلم عن المشاريع اللي بتطلقيها، عندك افكار كتيره قوي يا بسمه. يعني انت اسستي نادي الفراشات القارئات، وكمان مبادره اخرى عجبتني قوي اسمها التسويق العاطفي، وازاي بتجذبي الناس للقراءه، مواضيع كبيره قوي. خلينا نبدا بالنادي، نادي الفراشات ده. انا عرفت انك كمان عندك دار نشر واسستيها اسمها jalis.com في تونس، عندك افكار كتيره قوي. احكي لنا شويه عن حبك للقراءة للكتب، انت عندك مكتبة ايضا.
1: مرحبا بك، خليني نبدأ لك من البداية. وطوي النظام، يعني بحاول عبر السنوات تفهم الشغف كيولي وصلني. دونك نادي فراشات القارئات هو مشروع ومبادرة بدت من شغف النساء في القراءة، بديناها سنة 2017، كانت مبادرة على السوشيال ميديا، كان مجرد كومنتير بعثت وانا او بوست قلت فيه شكون يحب يشارك معنا ويكون موجود في نادي قراءة نسائي. كان بشراكة مع الأستاذة نسيت اسمها تو حاليا، 2017 كان أستاذة شهيرة، كان كما قلت لك 2017، وبدينا الرحلة من الأردن، من سلطنة عمان، وبعدين تونس، وبعدين الأردن، وبعدين مصر، وبعدين الجزائر والمغرب. المبادرة أطلقناها في 5 دول تقريبا عربية. نناقش نفس الكتاب، يعني مجموعة نسائية تحمل نفس الشغف ونفس الرسالة. حاولنا ننشر قيمة القراءة في المجتمع العربي خاصة لدى النساء. بعدين اكتشفت لي في شغف كبير للقراءة وحب الناس لأنها تحب تقرأ وتحب ترجع، فقط أنهم ما لقاوش الكتاب المناسب أو ما لقاوش العنوان المناسب الموجود، خاصة في المغرب العربي ما كانش يصلنا لبست سيلر من الروايات أو الكتب اللي كانت يعني أكثر رواجا في الخليج، في منطقة الخليج وفي منطقة مصر تحديدا. بعدها هي جت فكرة انه يكون المشروع ده مكتبه، حاولت اني نجمع فيها كل الكتب الاكثر مباعه. اسمع فيها مدى؟
0: نعم.
1: حاولت نجمع كل الكتب الاكثر مباعه البست سيلر في العالم، وبديت المشروع متاعي من الصفر معناتها، وكبرت الفكره إلى أن وصلنا 2019. فتحت كانت أول مكتبة إلكترونية موجودة في تونس على صفحات السوشيال ميديا سنة 2018 فتحت كووركينج سبيس، هو كان يجمع ما بين القراءة وما بين العمل المشترك وما بين الدورات البدرية والتكوين. بعدها تطورت الفكرة أكثر، صار عندنا شراكات ما بيننا وما بين الدول العربية في طباعة الكتب. بحل عام 2024
0: وهنا فكرتي تأسسي دار نشر، مش كده؟
1: نشر بالضبط، دار نشر jalis.com نشر بعد حديث الحد حاليا. بعدين اكتشفنا اللي في فجوة كبيرة تسويقية ما بين يعني الكتاب والقارئ. ما القارئ مش قاعد يعرف شنو يقرأ، والكتاب الجيد مش قاعد يوصل للقارئ. استغلينا الفجوة هذه واشتغلنا على كيفية تسويق الكتاب بطريقة يعني عاطفية، إنه نستعمل وسائل التسويق الحديثة كلها في تسويق الكتاب.
0: وده ما كانش حاجة يعني كانتش حاجة صعبة بالنسبة لك، لأنك أنت دايما كل فكرة بتشاركيها من خلال السوشيال ميديا على طول مع جمهورك، فحسيتي أنه الفكرة مناسبة أنكو تسوقوا للكتب دي بطريقة عاطفية من خلال السوشيال ميديا، وهنا بلورتي فكرة التسويق العاطفي مش كده؟
1: بالضبط. هو التسويق العاطفي يبدأ بسؤال أولي، هو ماذا يشعر الجمهور الآن؟ يعني ما هو احتياج الجمهور الآن؟ هل هو احتياجه يعني مثلا هو هل يشعر بوحدة؟ هل يشعر بأزمة اقتصادية؟ هل يشعر بأزمة سياسية؟ هل يشعر بأزمة نفسية؟ ما هي نوعية الأزمة النفسية؟ الأزمة المالية؟ كيفية تنظيم مش عارفة عن الموارد المالية متاعه في البيت؟ فكل كتاب عنده الفئة المستهدفة متاعه، والفئة المستهدفة بتاعنا هذه هي عندها احتياجاتها. فهنا المهارة إن كل كتاب تقدر تخرج منه فئة المستهدفة، تخرج منه احتياجات الناس، وتحاول تبيعه بمحتوى يلامس القلوب. هذا ما معنى التسويق العاطفي للكتاب.
0: بس تطبيق الفكرة دي إزاي قدرتي توصليها، وإزاي قدرتي تترجمي الفكرة دي على أرض الواقع؟ لأن حضرتك بتكلمي عن أحاسيس ومشاعر عامة يعني متعلقة بالأحداث، يعني الأزمات الاقتصادية، الأزمات البيئية اللي بنعيشها كلنا ممكن، بس في حاجات حالات فردية أيضا، فإزاي بتعرفي توصلي لكل جمهورك؟
1: أنا سمع حاجة جديدة اللي هي 2025، هي تأسيس بوات كوميونيكاسيون، يعني وكالة
0: تواصل
1: ثقافية، يعني عملناها تأسسناها اللي هي جليس ميديا. يعني من جليس كوم كمكتبة، جليس كوم دار نشر، جليس ميديا هي كانت يعني عندها الاكسبرتيز، عندها الخبرة إنها في مجال الكتاب والنشر، فاشتغلنا وكان عندنا فريق كامل ويعني مميز في انه يستخرج من كل كتاب، طبعا باستعمال الادوات التكنولوجيه الجديده من اللي هي الاي اي وغير ذلك، انه كل كتاب نخرج منه المشاكل والاحتياجات سواء كان نفسيه وغيرها من كل كتاب.
0: يعني بتقدموا الكتب من خلال المواضيع المطروحة في القصة وبتوصلوها للجمهور. يعني لو أنا فاهمة القصة والحدوتة، بدأت بنادي وبعد كده دار مكتبة، دار نشر، وجليس بالضبط، جليس كوم اللي هي كانت المكتبة أصبحت كمان عندها
1: جليس ميديا
0: أصبح عندها فرع كمان للتسويق اسمه جليس ميديا. أنا شفت كمان أنه بتقدموا ندوات، بتقدموا ورشات، يعني شفت أنه الذكاء العاطفي مثلا بتستخدموه كمان في ريادة الأعمال والقيادة. فياريت تكلميني كمان عن الجلسات دي اللي بتقدموها، وفي شراكات كتيرة قوي أسستوها مع معارض الكتب زي معرض الدولي للكتاب في تونس، أو أيضا معرض الكتاب في عمان.
1: فعمتي ما شاء الله عليك، مع أنت مواكبين الأحداث متاع جليس.
0: لا احنا مذكرين مذكرين هم الإيه
1: مذكرين كويس يعني تكتحة هي يعيش. هو إن شاء الله يعني المشروع القادم مش يكون الجليس ترينينج اللي هو تقديم دورات، هو احنا متقدم دورات دائما تحت ظل جليس كوم، يعني انه كل كتاب يكون معاه دورات تدريبيه خاصه للكتب اللي فيها تدريبات وتكوين للناس اللي معتمده على السوفت سكيلز وعلى الديفلوبمون بيرسونيل والكل، طبعا المشروع القادم اللي هو جليس ترينينج، فاحنا بنحضر ورشات العلم والعمل والورك شوب، وان شاء الله باش كيما قلت لك باش نقدموا افضل تريو اللي هو الكتاب والمدرب وورشات العمل والتدريبات.
0: يعني دايما في اتكال على الكتاب المنشور، ومن خلال الكتاب بتوصلوا للناس وللمشاعر. أو من خلال المشاعر دي اللي موجودة في الكتاب بتوصله للناس. إيه هو الهدف الأساسي ليكي بسمة كرايم من خلال المبادرات دي كلها؟
1: والله الحقيقة هو الهدف أني بيت لي رسالة بديناها من الأول بنادي نادي أنه نشر ثقافة القراءة. بعدين الرسالة كبرت عليها والكل فأصبحنا نتشاركها العديد من الناس في تونس تحديدا وصفاقس معناتها منطقة هي ولاية من ولايات تونس إن هي مشاركة عديد من المدربين والديفورماتور معناتها اللي موجودين هنا إنهم ينشروا ثقافة أول حاجة القراءة ينشروا ثقافة السوفت سكيلز وإدارة الذات وبذلك تطوير الأشخاص وتطوير الناس في تونس. هذا هو معناتها الرسالة إنه الهدف إنه نحب نوصل أكثر عدد ممكن يكون ناس عن ريادية قيادية صاحبة رؤية صاحبة رسالة طبعا اعتمادا على الأول على الكتاب ونحن أمة اقرأ.
0: نعم المضمون دايما بتعتمدوا على المضمون ومن خلال المشاريع دي كلها بتسلطوا الأضواء على الكتاب الكتاب. أنا شفت كمان أنه مش بس بتخطبوا الرواد رواد الأعمال ولكن أيضا الأطفال. كلمينا شوية عن كرسي المشاعر.
1: لا مش مذكرين بركة.
0: لا ده أنا فليت الست ريع غنية جدا وحاسة من فكرة بتوديك الفكرة تانية فحبيت قوي الموضوع شيء كتير يعني ملهم. حسيت أنه من فكرة جاليس كام في أفكار كتيرة قوي نبعة.
1: طيب هو ريت احنا كي نمشي ونشوفوا الشركات مثلا تاع الكوزمتيك تاع التجميل يعني يتفننوا في ادوات التسويقيه من اجل يعني ابراز البرودكت نتاعهم. فاني انا نستعمل القليل منهم بذكاء ونحاول اني نستعمل ادوات تسويقيه جميله عشان الناس تحب يكون عندي كوميونتي او حاجه نخدموا على الكوميونتي على مجتمع المعرفه. ثاني حاجة نستعملوا الأدوات التسويقية هذه لترويج الكتاب بطريقة حلوة معناتها الناس تحب تنتمي لجليس كوم العائلة الجليس مش فقط لأنها معناتها لأنها تحب الكتاب لا لأنها تحب تنتمي للناس هذوما للناس اللي تحب المعرفة الناس المثقفة الناس اللي البوزيتيف الناس اللي عندها رؤية الناس اللي تضيف في المجتمع. فمسألة كرسي المشاعر هي أداة من أدوات التسويقية استعملناها بما أنه التام يعني إحنا كل سنة عنا تام عنا شو نقوله بالعربية التام يعني محور
0: مضمون فكرة
1: مضمون
0: بتبنوا
1: أي فكرة عليها. السنة اللي فاتت كانت على العادات السبعة يعني السنة اللي فاتت لو شفتي الصفحة هتلاقي كل الصفحة تحكي على العادات السبعة من كتاب ستيفن كوفي. كل مرة حكينا على عادة من العادات كيما المبادرة كيما إدارة الوقت كيما الوين وين إدارة الفريق. إثناء اخترنا إنه يكون الذكاء العاطفي هو التم تاع المعرض وكرسي المشاعر هو أداة تشويقية لجذب أكثر ناس جريئة إنها تجي للجناح وتشارك على الكل.
0: وبتخلوا الأطفال كمان يشاركوا قد إيه مهم كمان إنه تخلوا الأطفال يشاركوا.
1: أي طبعا
0: صفحتكم كمان على السوشيال ميديا غنية جدا وجذابة. ليه مهم بالنسبة لكم إنه تستخدموا الأدوات التكنولوجية الجديدة دي علشان توصلوا الرسائل الغنية دي؟
1: طبعا مهم يعني احنا توا عصر التكنولوجيا ما عندناش خيار اخر استاذتي ما يعني الناس اللي تعديها على الوقت عمل سكرول والوقت الكل في على الريزو سوسيو على التواصل الاجتماعي. فاحنا نحاول نسرق من المتابع اللحظات الثري سكند سمعت اللي هو وقت يعمل باساج من ريل للريل ومن فيديو للفيديو نحاول نسرق منه وباستعمال طبعا أداة التسويق العاطفي وإنه يتابع في الأخر. أنا مانيش منافسة ما بين مكتبة ومكتبة يعني منافسة بين مكتبة بين كتاب ومنتوج يعني دورة تدريبية تنجم تحلك حالة نفسية معينة، إن الكتاب كذلك ينجم يحلك حالة نفسية معينة، إن الكوسمتيك ينجم يضيف لك لمسة لوجهك أو إن لمسة إيجابية في جسدك، كيف كيف عنا كتب تضيف نفس اللمسة هذيك. فهذا هو يعني يتعم. نعم.
0: بس ما بتتكلمي عن التسويق عامة، بنتكلم طبعا عن منتج بتسوقي، هل الكتاب منتج زي أي منتج آخر ولا ليه خصوصيات وهو منتج ولكن مختلف؟ رأيك في الموضوع؟
1: هو طبعا منتج مختلف، هذا مما لا شك فيه. معناتها الكتاب ما نجمش يكون يشبه أي منتج آخر، يشبه الحد الكتاب، لأنه في الآخر كتاب معرفي، اللي باش يفتح الكتاب باش يلقى يعني يلقى حياة أخرى. يعني يقولوا إحنا الكتاب هو حياة أخرى تعيشها، أو يقول لك الكتاب هي معنى هي فتحة أو رحلة بين عقول في عقل الكاتب أصلا. فسؤالك هو هل يشابه؟ لا، ما مختلف، ولكن نحاول أنه نستعمل دائما أدوات التسويقية بذكاء لجذب أكثر متابعين وقراء لعالم القراءة.
0: ممتاز. وهي الخطوات القادمة لجاليسكوم؟
1: قلت لكم بكري شوية، اللي هي إن شاء الله أول حاجة جاليس ميديا، إن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق أنها تكون عندها دور مهم في نشر ثقافة القراءة عن طريق التسويق العاطفي في دور النشر، وكذلك المكتبات والكتاب، كل من يحب يخدم على السيلف براندينج أو يقدم محتوى طيب. عندنا نجهز في استوديو خاص للبودكاست، والخطوة اللي من بعدها إن شاء الله 2026 جليس ترينينج، وكذلك يكون عندنا على الأقل 60 عنوان في كوم للإديسيون منتظر النشر.
0: في اتصال،
1: برشا عمل، برشا شغل،
0: شغل كتير، برشا في خطوات كتيرة قوي ومختلفة. كنت بتقول لنا من شوية بسمة انه انتوا قدرتوا تتعاملوا مع اكتر من بلد عربي، يعني كلمتي عن 5 دول عربية من شوية، هل الشراكات دي يعني هتشتغلوا عليها اكتر، تنفتحوا على بلاد اخرى؟
1: حاليا شعنا شراكة مع دارم الهيمون بالنسبة للميديا، دارم الهيمون في صناعة المحتوى متاعها الإماراتية، وسعادة جدا بهذه الشراكة اللي بالحقيقة ما كانت ثقة كبيرة من دارم الهيمون اللي هو كان قبل يعني المزود متاعنا، فهو إيمانا منه يعني بال كما نقوله بمهارات الفريق. ننوي إن شاء الله يعني يكون عندنا هذه السنة، أنا عنا وعود متاع شركات قادمة إن شاء الله نحكيه عليها إن شاء الله في لقاء آخر،
0: ممتاز. احنا يعني بنشكرك بسمة كرايم، وبنتمنى لكم المزيد من النجاح ليكي وكل فريق جاليس كوم، ودايما يعني ربنا يزيدكم بافكار جديده.
1: عايشتك استاذه، وربي يبارك فيك، وتحيه منا من تونس الخضراء الى كل احباء ومستمعي اذاعه مونتي كارلو، نلقاكم ان شاء الله بخير في مشاريع اخرى ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا ليكي بسمة كريم، ميرسي جدا.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

شغل شارلوت كاردان في برنامج هوا الأيام وبالأنغام الجميلة دي اللي بترقص كل الجماعة عندنا زي كالينا. هننهي برنامج هوا الأيام ونقول لكم أدمان ميرسي.

0: 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية.
1: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: هي 5 مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: ليال بشارة،
2: نستهل فترة مباشرة من مونتي كارلو الدولية بنشرة الأخبار، وهذه عناوينها. بعد 6 أشهر على بدء التصعيد الأمريكي الإيراني، إيران تشترط وقف الضغوط الاقتصادية للتفاوض مجددا، وواشنطن تكشف عن عقوبات جديدة. روسيا تصعد ضرباتها على أوكرانيا مع تزايد التوتر بينها وحلف شمال الأطلسي. مرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية يعرضون برامجهم الاقتصادية أمام جمعية رجال الأعمال، تناقضات كبيرة وشبه إجماع على انتقاد حقبة ماكرون. النيبال في سباق مع الزمن بحثا عن مفقودين، غداة فيضانات مدمرة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. مع مرور 6 أشهر على بدء التصعيد الأمريكي الإيراني، وإن توقفت الضربات العسكرية على إيران لكنها تركت مكانها للعقوبات الاقتصادية، أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان هذا الأسبوع أن إيران تعاني مشاكل اقتصادية عدة، بينها أزمة محروقات. اشترطت طهران اليوم وقف الضغوط الاقتصادية كباب للحوار مجددا. ردت الولايات المتحدة معلنة عن عزمها فرض عقوبات على المصرف الفرع الإماراتي للمصرف الأهلي المصري مصر عبر منعه من الولوج إلى الخدمات المالية الأمريكية بسبب صلاته بإيران. آخر التصريحات الإيرانية هي معك ريتا خوري.
3: بينما تضع واشنطن حربها ضد طهران والمسمات المنبوذ الاقتصادي في صلب قمة مجموعة 20 الأسبوع المقبل، صعدت إيران خطابها معتبرة أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها تصل إلى مستوى إرهاب دولة، كما أنها جريمة ضد الإنسانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي دعا المجتمع الدولي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون. وبعد أن حذر وزير الخزنة الأمريكي الجهات التي تتعامل مع إيران بأنها ستكون مستهدفة في تهديد مباشر لأكبر زبون للنفط الإيراني ألا وهو الصين، جاء الرد الإيراني بالمثل، إذ اعتبرت إيران أن مشاركة دول في العقوبات الأمريكية تصل إلى حد التواطؤ. وبحسب تحليل اقتصادي يبدو أن الحملة الأمريكية رغم ضخامتها لا تملك الكثير من الأوراق الجديدة بعد سنوات طويلة من العقوبات قاسية، إذ أصبح هامش الإجراءات الإضافية محدوداً، ما يفسر خيار إيران الرد بلهجة نارية وتحركات دبلوماسية في محاولة لإظهار القوة رغم الضغط.
2: ومنذ 6 أشهر جعلت إيران من مضيق هرمز ورقتها الاستراتيجية الأهم، لكن هل ما زالت الورقة الأهم بعدما كشفت الولايات المتحدة عن إقامتها ممر بحري تحت حمايتها في المضيق، وعمل دول الخليج على تحويل صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر؟ ماذا غدت ورقة مضيق هرمز بالنسبة لإيران؟ أجابنا دكتور عامر السبعيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
4: حقيقة أن ورقة هرمز منذ البداية يمكن أن نقول أنها كانت ورقة مؤقتة، لأنه في النهاية لا يمكن لإيران أن تبقي حالة تعطيل المضيق مستمرة في ظل وجود آلة الحرب الأمريكية. فكان متوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بسحب الألغام، اكتشاف حقيقتها، خلق مسار تحت رعايتها، وبالتالي تدريجيا تصبح مشكلة إيران أنها خلقت واقع لا يمكن أن تديمه، وتحولت فعليا إلى حالة من القرصنة على المجتمع الدولي. فبالتالي تصبح هذه الورقة اليوم عبء على إيران، خطر كبير على المجتمع الدولي، وتدريجيا القوة العسكرية الأمريكية استطاعت أن تسحب هذه الورقة وتحولها إلى ورقة غير صالحة للاستعمار من قبل الإيرانيين، مما يعني أننا أمام سيناريو قد تكون إيران فقدت فيه القدرة على إدامة إغلاق المضيق، لكن يمكن أن تبقى قادرة على إحداث نوع من أنواع التعطيل في بعض الأحيان أو محاولة تفعيل مضيق باب المندب، لكن فعليا آلة الحرب الأمريكية أصبحت لها اليد العليا الآن.
2: وأعلن عن تراجع في عدد السفن التي مرت هذا الأسبوع عبر مضيق هرمز. أظهرت بيانات أولية أن 7 سفن سلع أولية عبرت مضيق هرمز أمس الخميس بانخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق وأقل من المتوسط لعشرة أيام والبالغ 15 سفينة. إلى الضفة الغربية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه شن غارة جوية على من أسماه بعدد من الإرهابيين في جنين شمال الضفة الغربية، الأمر الذي نادرا ما يحصل في المنطقة. وفي قطاع غزة، قتل 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث غارت إسرائيل يوم أمس أيضا وأسفرت عن سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية على الجنوب أيضا. إلى دمشق، عين الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا في إطار التقارب والاندماج مع الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، بعد أيام من أعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية في إطار اتفاق لدمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. ريتا خوري.
3: عبر هذا التعيين يودع المقاتل المخضرم الذي قاد معارك دحر تنظيم الدولة الإسلامية، يودع بذاته العسكرية ليبدأ حقبة جديدة من العمل السياسي والوطني من داخل مؤسسات الدولة السورية الجديدة. مظلوم عبدي وصف التعيين باللحظة التاريخية لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري وعلى رأسها حق تعلم اللغة الكردية رسميا. ويتزامن هذا التعيين مع مسار أوسع شهد انضمام شخصيات سياسية بارزة كإلهام أحمد إلى مجلس الشعب، غير أن نقطة تحول كبرى تمثلت في التخلي النهائي عن خيار الإدارة الذاتية، فهذا الانتقال من قيادة قوة عسكرية مستقلة إلى موقع استشاري رسمي في السلطة المركزية يؤكد أن موازين القوى الجديدة فرضت على القيادة الكردية الانخراط في مشروع الدولة الواحدة عبر المشاركة السياسية بدلا من الانفصال. أخيرا وليس آخرا، يمثل هذا التعيين والاندماج الكامل في الدولة خطوة استراتيجية لتحييد التهديدات والذرائع التركية عبر سحب ورقة التدخل الإقليمي تحت غطاء مكافحة الانفصال.
2: وقتل شخصان بانفجار قنبلة اليوم أمام قصر العدل في الحسكة بالشمال شرقي سوريا ذي الغالبية الكردية. أطلقت روسيا اليوم أكثر من 160 طائرة مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، مما ألحق أضرارا بمستودعات ومنازل في اليوم الثاني على التوالي من الهجمات التي وصفها مسؤولون أوكرانيون بأنها محاولة لتعطيل الحياة اليومية لملايين السكان. ودمرت الهجمات الروسية على مستودعات المواد الغذائية في أوكرانيا حوالي 90% من سعة التخزين فيها. وحضت سلطات خرسون في جنوب البلاد السكان على مغادرة المدينة في ضوء تصاعد الهجمات الروسية. والمزيد من كييف مع مراسلنا محمد زاوية.
5: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة، اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة، جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة زمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل، أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز TU-95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: ومع تصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا تصاعد معها التوتر بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي. فرغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لن تهاجم حلف شمال الأطلسي، لكن زيارة مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA مؤخرا إلى موسكو زادت من التوتر، إذ أتت مباشرة بعد كشف جهاز الاستخبارات الأمريكية عن تصريحات له أن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا والناتو قبل عام 2030. ما هي واقعية هذه التصريحات وما هو لسان حال بروكسل مقر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي؟ منه يحدثنا محمد رجائي بركات، الصحفي المتابع للشؤون الأوروبية.
6: الأوضاع الحالية التي تعاني منها روسيا بسبب تورطها في الحرب على أوكرانيا لا تسمح لها بالقيام بهجوم على إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لأنها تعلم بأنه سيكون هناك رد أطلسي على هذه الانتهاكات وهذا الهجوم الروسي فيما لو حصل. ومن ناحية أخرى الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مشاكل اقتصادية هامة، ولا أعتقد أنها سوف تسمح بالتورط أيضا من جهتها في حرب مع روسيا. لذلك ما سيجري الآن هو محاولة تفادي أي تصعيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على الرغم من التصريحات التي نسمعها من هنا وهناك.
2: وتتهيأ دول أوروبية لانتخابات تشريعية في عام 2026 ورئاسية في 2027 هنا في فرنسا. وعرض يوم أمس المرشحون الرئيسيون السبعة للانتخابات الرئاسية رؤيتهم الاقتصادية لفرنسا، وإن جهدت تناقضات لكنهم أجمعوا على الوضع الاقتصادي السيء للبلاد بعد 9 سنوات من حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام جمعية رجال الأعمال. ركز المرشحون على الدين العام، البطالة، الضرائب، العمل والتقاعد قبل 8 أشهر من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وممن شاركوا جان لوك ميلانشون زعيم فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، ومارين لوبين زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، مع إدوار فيليب وجابرييل أتال رئيسي الوزراء السابقين، إضافة إلى اليساري رافائيل غلوكسمان. سامية الأشرف.
7: اتفق أبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية على تشخيص واحد: الوضع الاقتصادي والمالي في فرنسا خطير، إلا أنهم اختلفوا جذريا حول سبل الخروج من أزمة الدين العام وعجز الموازنة. ميلانشون اقترح إلغاء جزء من السندات الحكومية التي بحوزة البنك المركزي، معتبرا أن فرنسا تملك بذلك هامشا للمناورة، ودعا أرباب العمل إلى رفع الأجور لتجنب الركود. اقتراح أثار غضب إدوار فيليب الذي حذر من فقدان ثقة الأسواق بفرنسا، وانضم إليه غابرييل أتال معتبرا أن إلغاء الدين سيقوض الثقة بالبلاد. في المقابل